0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماة بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي. فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال.

أشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله، هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول

0: أكيد، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة الدولة بتمل حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم.
0: أكيد
1: تحياتي للدكاترة والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش أدق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالج وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري، بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل، يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر، دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني من ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج، يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه، يعني
1: الفواكه أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس. احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان أكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: أكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول إننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني, بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض, يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني. كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر, ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه, بيستخلصوا من الفواكه ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض, عسل النحل, مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل, وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر, وأحسن من البلح, يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات, النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش, في العصيدة, في الكسرة, في الجراسة, في المكرونة, دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح. دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس, البامبي, الكسافة, اليام, حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات, مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني, وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة, يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده, فيه شوية ردة, السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي. كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر.
0: كويس. عشان ردة,
1: عشان فيه ردة, عشان القمحاية كاملة. كويس. ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس, وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض, لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية, العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر. هتأكل عصيدة, بس إيه, خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي, يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي, يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا. ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة. فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء, بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت جراسة أو لو ما أكلت رز, لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده,
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين, ما هتقدر تتحرك.
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر, هيشرب وهياخذ السكر بيحرقه لانه هو زول شغال. كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات وكل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض. ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتا يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو؟ محتاج طاقة لشنو؟ الأطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس، أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخد العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالله حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس، او لو حته وصلت لغايه المعده السكر طوال هيفوقه.
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعده حتى والمعده تمتصه والشغله الطويله دي من الخشم.
1: ايوه
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر، السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع، معنش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا. بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب،
0: السكر كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي، يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120/80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. اي حاجه اعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهايه ما طبيعي. وبعدين قرايه واحده، يعني لو واحد مثلا الليله يعني في العياده ضغطه لقيته 130/90 او 150/100، حاسه اني لقيته 150/80 برضه ما بقدر اقول ده ضغط. لازم تكون كذا قرايه مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة يعني أسبوع، تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط، لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، واني انا اطلع انه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لانه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
0: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين. الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كسر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول

يحييكم ويسندكم، له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون. كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: الأصدقاء المستمعين صباح الخير، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، ودايما من راديو سمر. تحية طيبة لكم من الفريق العامل ومن صديقكم هيثم حسن، مرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، وأتمنى أنك كمان قدرت أنك تبدأ بنشاطك وحيويتك من الصباح وبكل رشاقة كده وبكل حماس في يوم جديد. كل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتنضم لنا، لكل الناس اللي بتكتب لنا، ولكل الناس اللي بتشاركنا دائما لحظة بلحظة. وسعيد في هذا الصباح كل السعادة أنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما وجوده معانا يضيف لنا الكثير دائما في برامجنا المتنوعة، ولا سيما في صباح بلدنا.

0: تارة ويعود، ولكن وجوده معنا دائما قاعد يسعدنا كثيرا. الأستاذ الشاب أيمن إسماعيل في صباح جديد، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: صباح الخير. صباح الخير أستاذ هيثم وأسرة تاد وسمر وكل الحضور والمشاهدين. متمنين وطالبين من ربنا أنكم كلكم بخير وصحة وعافية، وأن الناس تعيش سلام وبهجة، وأن كل إنسان يكون بخير وموجودين تامين ولامين زي ما بقولوا.
0: أمين. وده دايما ده الصباح الجميل يا أيمن بنشاطه بحيويته، ودايما الصباح يعني طابعه الرشاقة، يحتاج للحماس، يحتاج لأنه زول يستمتع بصباحه، يستمتع باليوم الجديد، لأنه يعني بداية بشريات جديدة، بداية لأنه الله أدانا فرصة جديدة، أدانا حياة جديدة، أدانا نفس جديد، ولابد كمان أنه نضيف حاجة جديدة في يومنا، لابد أنه نعمل خطوة جديدة، حاجة تكون مختلفة من أمس، ما زي مبارح يكون اليوم.
1: بالضبط، دي من إحسانات ربنا أنه يدينا شمس، وربنا جميل وفي طبعه جميل في عطاياه، شمس والهواء اللي بدينا لده بدي له كل إنسان، ما عنده ما بيفرق بين ده خاطئ ولا ده مسيح ولا ده مسلم ولا ده بوز، لا شمسه وروحه ونسمة الحياة دي مديها لكل إنسان. فنحن دورنا انه برضو نشكره في كل صباح من اجل انه انت صحيت لقيت نفسك حي، صحيت لقيت نفسك بتتنفس في صحه جيده. في ناس كثيرين في مستشفيات وتعبانين مرضى، لكن انت طالما انت صحيح، جسمك صحيح وفي صحه جيده، ادي المجد لربنا، اشكر من اجل احساناته، من اجل اليوم، من اجل العمر الجديد اللي هو داك له. بالضبط، انت ما معروف انت كان حتنام حتصحى ولا ما حتصحى، لكن ده امتياز ان انت صحيت وانت معانا اليوم وبتشاهد راديو سمر، ونتمنى انه ربنا يديك قوه كده وصحه وطاقه انه تستمتع معانا في اليوم ده.
0: وانا عجبتني العباره بتاعت انك قلت عمر جديد، دي حقيقه، يعني احنا بعد ما متنا بصراحه
1: صح،
0: يعني نومك ده عباره عن رقاد زي ما احنا بنقول، لكن مهم جدا انك تعرف انه ربنا تديك فرصه جديده، حياه جديده، وعمر جديد، عشان انت كمان لابد بدايه المشوار، بدايه الصباح تكون شاكر لربنا، ودي الحاجه المهمه، نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على البركه الجديده والقوه الجديده. عشان كده احنا محتاجين نتذكر الحاجه دي، انه احنا في كل يوم صباح بنكون مديونين لهذا الاله بشكرنا وحمدنا، حتى لو مشينا ورجعنا بنفس الراحه بنفس الطاقه، لابد نقول يا رب شكرا.
1: بالضبط،
0: حاجة مهمة.
1: صح كلامك صح، لكن في بعض الناس يعني بيجهلوا حتة بتاعت الشكر دي، يعني بيقولوا فين، بيسألوا سؤال يعني غريب، فين ربنا من الوضع اللي احنا فيه ده؟ يعني واحد بيكون مر بضيق، مر بتعظم معيشة، مر بأشياء كثيرة سلبية، فبيقول وين ربنا من الحتة دي؟ لا، ربنا موجود وعنده زمن وعنده عمل معين، وقت معين بيسهر لك وبيتعامل معك. انت عليك انه تشكر، عليك انه تسلك حسب قصده، تسلك حسب هو معاوز. أوقات ربنا هو بيعرفها. يعني إذا ما استجاب الليلة بيستجيب بكرة، ما استجاب بكرة بيستجيب بعد بكرة. فأنت ما تيأس، ما تزعل، ما تضايق، لأنه توقيته وأفكاره ما زي أفكارنا، وتوقيته ما زي التوقيت بتاعنا. فبد أنه نحن ندي المجد وندي الشكر والحمد لإلهنا في كل وقت وعلى كل شيء على فكرة. يعني ما بس انت من تكون مبسوط، من تكون مرتاح، من تكون ما في مشاكل، من تكون شبعان تدي المجد، لا، المجد ده تديه حتى في الضيق في التعب، انت لازم تدي المجد لربنا.
0: اذا مرحب بكم الاعزاء، مرحب بكم المستمعين الكرام، وبشريات دائما من راديو سمر في كل صباح، وبنقول لكم مرحب بكم اذا انتم بتتابعوا دائما الجديد في راديو سمر. الجديد انه احنا في تطبيق جديد لراديو سمر، وبصوره بسيطه ومختصره، والاهم انه دارين نذكركم انه انت ممكن تسمعنا على الراديو بصوره واضحه جدا جدا اونلاين، ممكن تسمعنا وممكن تتابع كل برامجنا، تتابع كل مواضيعنا، وبنقول لك كمان على الاندرويد ممكن تتابعنا، وممكن على يعني الايفون اذا انت بتتابعنا ايضا، وده شيء جميل جدا انك انت ممكن تسمع وتتابع كل برامجنا المتنوعه. ونشجعك انك تحمل تطبيق راديو سمر، وده شيء جميل جدا، وتابعنا يعني حتستمتع بالتفاصيل الجديده، حتستمتع بالطريقة بتاعت التوضيح لكل البرامج اللي أنت نفسك إنك تسمع. فحاول كده نزلوا التطبيق وحاول عملوا أبديل للتطبيق الجديد، ودي الحاجة اللي إحنا نحب نذكركم بها، وتقدر تتابع وتشوف البرنامج اللي أنت داير تسمعه. إحنا عملنا يعني في تطبيق جديد
1: أبديل يعني ممكن تختار الحاجة اللي أنت عاوزها من جوه التطبيق؟
0: نعم داخل التطبيق يعني انت ممكن تخش، يعني احنا بتخش على الراديو الام راديو سمر، بعد كده انت بتخش على راديو الفور بلغه الفور، يعني انت بتختار وتسمع البرنامج اللي انت تسمعه. حتى في حلقات قديمه ممكن تسمعها، وحتى ممكن في حلقات البودكاست والحاجات تختار انت وترجع وتسمعها
1: براحتك، يعني
0: براحتك، يعني انت ممكن تسمع انجليزي ممكن تسمع عربي وتختار اللغه اللي انت داير. يعني احنا
1: دي لا لا حاجه، دي حاجه جميله جدا جدا.
0: طبعا احنا
1: ما نتفاجئ تبهس على فكره. ماشي، انا واحد من الناس هخش بقى شويه اعمل التطبيق ده عشان نستمتع كده براديو سمر والحاجات الجميله اللي بتقدمها. وان شاء الله ربنا كده في علالة من علالة علالة
0: يعني. إن شاء الله نتمنى يعني إنه يكون في كل بيت سوداني والناس تسمع البرامج المتنوعة وتشوف شنو الصفحة بتاعتنا فيها. وكمان ممكن تدخل على اليوتيوب، ممكن تدخل على التيك توك، ممكن تدخل على إنستغرام وساوند كلاود، يعني في كل يعني التطبيقات وكل البرامج المختلفة في السوشيال ميديا إحنا متاحين. بس انت يعني خش جوجل لو انت بتشتغل بالاندرويد، دي حاجه كويسه، فممكن تتابع وتشاركنا كل التفاصيل. يعني قول لنا رايكم في التطبيق الجديد، نفسنا كده نسمع ارائكم حول التطبيق الجديد، شنو اللي انتم ممكن شفتوه مميز ومختلف في راديو سمر. فانت حتخش وحتشوف التفاصيل وشاركنا. لو انت هسي لو انت من الناس اللي حملت التطبيق الجديد او التطبيق الجديد وصلك وقدرت تعمل ابديت، قول لنا يعني من الصباح قول لنا شنو اللي انت شفت. الاهم انكم انتم تعرفوا ان احنا موجودين على ساتلايت، واحنا موجودين على الابلكيشن اللي هو الراديو، ممكن تسمعنا عبر الراديو صوت. فانتوا لابد تعرفوا الحاجه دي، يعني احنا صوت ممكن تسمعنا عادي حاليا. ممكن لو انت من الناس اللي ممكن يعني متاح لك انه تتابعنا صوت وصوره. وكمان سعيدين في هذا الصباح انه نعرج شويه ايمن على التفاصيل المهمه اللي ممكن شغلت العالم يعني انشغل فتره ما بالحرب والاوضاع، لكن بالضبط. يعني من الاسابيع اللي فاتت منشغلين جدا جدا بكاس العالم، ويعني بدايه كانت مختلفه، بدايه كانت من كل دوله ودوله كله بشكل او بطريقه مختلفه، لكن بدت والناس انشغلت والناس دخلت في موضوع انه نشجع وتنسى بعض الحاجات الكثير وتفتش يعني الاماكن المريحه لانه تتابع كاس العالم.
1: بالضبط، حقيقه يعني كاس العالم له طعم مميز كده. نعم. له يعني احساس جميل منذ الصغر بالنسبه لي. انا كنت بالنسبه لي يعني لازم احضر يوم الافتتاح
0: على الافتتاح،
1: تنبهر بالاقاني، تنبهر بالرقصات والاشياء دي. فالوقت داك ما كنا مركز في اللعب، لكن كنا مركز بس في الافتتاح. لكن لسه دلوقتي بيجينا شنو نركز في الكوره والماتش، وتتركز في الفرق، وحتى تحلل وتحاليلك بعد مرات بتطلع صحيحه. يعني فمن المختصر كده، انا مشجع فرنسا ومتأكد 100% يعني الدورة ده الكاس ده بتاع فرنسا، دي ما دارها 2-3
0: من بدايتها كده،
1: من الماتش بتاع مبارح ده
0: ما بتغير رأيك.
1: لا لا، فكل الفرق المشاركة جميلة جدا جدا. والكويس ان افريقيا مشاركة بحكاية بتاع 9 أو 10 فرق. فرنسا وسنغال كوتيفوار
0: يا والكونغو مبارح عملت مفاجأة كبيرة انه انتصرت على البرتغال.
1: على البرتغال دي كمان متوقع يعني.
0: ايوه،
1: فبرتغال نحن بنني كان البرتغال برضو تتقدم عشان تشيل الكاس، عشان زولنا ده شويه كده يطعم بخشمه، لكن برضو نقول شنو دي الكوره كده. فبرضو مبسوط يعني منتخب مصر عمله امام عاشور، يعني
0: عمله
1: هدف عالمي صراحه. انا انبسطت بالهدف ده، حتى نزلته في الجهاز بتاعي الهدف ده، قاعد يعني مبسوط بيه، لأنه في الشغل هناك عندنا مشاترات بين الأهل والزمالك وكده، فشي جميل يعني. الفرق الأفريقية متقدمة ماشي كويس،
0: يعني حتى شمال أفريقيا وآسيا احنا بنشوف يعني الفرق الأسيوية نفسها يعني عملت مفاجآت كبيرة على فكرة في البطولة، يعني عملت فريق كبير. يعني امبارح بنشوف الأردن إن يعني لعبت ماتش كبير جدا أمام النمسا وكسبت، يعني مش كسبت لكن هي خسرت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام النمسا، هذا رغم إنه كانت متقدمة. والأرجنتين كشرت على أنيابة أمام الجزائر، يعني كشرت على أنيابة، ده شيء ما سهل،
1: ما سهل. يعني ما أنت بتلعب أمام يعني أمام التاج، صاحب التاج، أمام الملك، أنت بتلعب أمام يعني ما أعرف أقول شنو، ده زول الكرة جات عشانه. بيكون عندك رعب وخوف و... أنا متذكر في لعيبة بيكون واقف قاعد تعيله بس نسيت الكورة.
0: هو ميسي مبارح هاتريك، يعني ما سهل، يعني يجدد شبابه هذا
1: بالضبط.
0: يعني الميسي اللاعب الكبير اللي الناس دائما يعني بتنتظر منه الكثير. أيضا فرنسا مبارح أمام السنغال، رغم أن السنغال بدأت مباراة قوية، رغم أنه لعبت بفنيات عالية جدا، مباراة كانت مرعبة من بداية الشوط، لكن في الشوط الثاني قلبت الموازين حقيقة. يعني
1: وده المتوقع يعني من فرنسا، تقلب الموازين كده لغاية دي نهاية الكاس ده إن شاء الله.
0: لا، منتخب فرنسا منتخب
1: محترم،
0: يعني محترم وجاهز، بس نشوف يعني، لأنه يضوب إحنا في بداية الطريق، التكهنات هنا ما موجودة. النرويج والعراق، النرويج كسبت المنتخب العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، وإحنا عارفين منتخب يعني مصر زي ما أنت قلت بلجيكا، مباراة يعني غير متوقع من المنتخب البلجيكي
1: بالضبط،
0: لكن كانت يعني قوية من الطرف الفريق المصري. السعودية أيضا لعبت دور كبير بأنها تتعادل أمام أورغواي بهدف مقابل هدف، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو. أما المفاجأة اللي ممكن تكون فعلا يعني الناس ما متوقع، فريق إيران، يعني ممكن الناس كان متوقع أنه حاجي مهبط، حاجي بدون، لأنه بدون جهاز فني أو يعني حتى في جزء كبير من الجهاز الفني ممكن يكون ما موجود، لكن يتخيل إنه يتعادل مع نيوزيلند، فدي حاجة من الحاجات المهمة. المفاجأة ممكن تكون برضو ما متوقع، يعني البرازيل والمغرب مباراة تعادلية، رغم إنه أداء باهت جدا جدا المنتخب البرازيلي، وده ممكن الناس ما كانت متوقعة على شنو ممكن يحصل. فزي ما قلت لك البطولة ماشية في وضعية ممكن تكون كويسة، في أهداف كثيرة جدا جدا
1: بالضبط،
0: زي ما كسبت ألمانيا، رغم أنه كولوساو فريق يعني المنتخب لأول مرة يشارك، يعني فمقارنة بمنتخب الألماني ده ده ده حاجة ما سهلة.
1: صح.
0: المفاجأة ممكن الكونغو كسبت البرتغال امبارح، فالكونغو حاجة ما سهلة. أما الليلة يعني مباراة ممكن تكون صعبة جدا، كرواتيا أمام إنجلترا، مباراة ما سهلة، دي مباراة بمعنى الكلمة، يعني ممكن تكون شوية. بنما أمام غانا، ونتمنى المنتخب الغاني يوري يعني يظهر لنا كمان يعني
1: برضو زي ما أخوانه عملوا يعني.
0: كولومبيا وأوزباكستان ممكن مباراة برضو الكل يتوقع، ف يعني نتمنى انه المشاهد يستمتع بكاس العالم، نشوف يعني بطوله راقيه، بطوله ممكن تكون جميله والناس يستمتعوا بها.
1: لكن انا لاحظت حاجه يعني في في الفرق دي، في في في دول كثيره مجنسه فارغه. فانا ما اعرف، بقيت احس بانه كاس العالم بقى عباره عن افريقيا على فكره. انا جاني الاحساس ده، يعني لازم تحضر الماتش كده وتشوف فيه يعني عدد افريقي كتير. فهل دي موهبه جوانا هي موجوده ونحن دافنينها، ولا ما قادرين نطورها؟ اما نطلع بره بتتطور، فمشكله شنو يعني؟
0: هي ده اللي حيقودنا لموضوع الحلقه، على فكره ده حيربطنا كتير بموضوع الحلقه، بانه القاره السمراء يعني فيها درر، فيها حاجات عظيمة جدا جدا ربنا خلقها في الإنسان الأفريقي
1: بالضبط،
0: ودي حاجة مهمة. زي ما قال واحد من رؤساء دول، قال إنه منتخب الفرنسي منتخب الأفريقي أمام منتخب الأفريقي
1: بالضبط،
0: يعني مقولها يعني أنت بتلعب بالتسعة وبتلعب بالتسعة في المنتخب، كلهم أفارقة من دول مختلفة، فهم اللهم إلا ثلاثة بس هم الفرنسيين، قد يكون زادهم مش فرنسيين
1: بيور ما أصلين. أيوة،
0: فدي حاجة من الحاجات ممكن تقول، لكن زي ما قلت يعني في فرق، في منتخبات عفوا إنه هي مليئة بالتجنيس
1: الأفريقي،
0: التجنيس الأفريقي.
1: فأنا شايف دي امتياز بصراحة بالنسبة لنا كفارغة بنصهر الحاجة اللي عندنا اللي إحنا ما قادرين لها، لكن يصهر تكونه تمشي تصهيرها في حتة تانية. أنا شايف إنه ده امتياز، دي حاجة جميلة جدا جدا، فالناس تشجع بعض وتساعد بعض لنمو الأشياء زي دي.
0: إذن صباح الخير عليكم، ودي كانت شوية وقفة محطة صباحية معاكم في صباح بلدنا، وإنتوا بتتابعونا في هذا الصباح الجميل نقول لكم مرحب بكم في يوم جديد وتحية طيبة لكم في صباح بلدنا. حلقتنا موضوع بسيط لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية إنه إحنا وإنتوا نفكر فيه مع بعض. صنع الذات واحدة من المواضيع المهمة اللي ممكن الحديث فيها اليوم، بيقى متطور جدا وفي دراسات وفي بحوث وفيها الكثير على إنه الناس تساعد في اكتشاف المواهب أو صنع المواهب، ودي الحاجة ممكن تكون فرقت كثير جدا جدا في دول العالم الأولى اللي اتطورت واليوم بقت بمستوى عالي جدا جدا، يعني فرق جدا جدا. خلونا كده من الصباح نقيف في نقطة من النقاط المهمة، نقول إنه كثير من الناس بتقضي سنوات طويلة وهي بتحاول تقلد الآخرين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا إنك أنت عايش سنين طويلة قاعد أيام طويلة وإنت بتقلد في الآخرين ما لاقي نفسك، وإنت في قوقعة كده مع نفسك، أو تعيش أحلام يعني غير أحلامك وتعيش في تفكير ومشغول بأحلام ناس تانية بتنفذ فيها أو بتحقق فيها، أو أنت بتنتظر فرصة تغير حياتك. لكن السؤال المهم، هل الله خلقنا مجرد نسخة متشابهة؟ هل الله خلقنا كنسخة متشابهة؟ هل إحنا متشابهين ولا إحنا مختلفين؟ هل أنت بتشابه الزول اللي أنت بتقلد فيه؟ هل أنت لاقي نفسك في نفس الشخصية اللي أنت دار تحاكيها، ولا أنت بتحاكي الإنسان الآخر؟ الحقيقة إنه كل إنسان يتخلق بطريقة فريدة، أنا مختلف من أيمن وأيمن مختلف مني وإنت مختلفة، وكل زول بشخصيته، كل زول بإمكانياته، كل زول بقدراته، كل زول بمواهبه، كل زول بشكل وبطريقة مختلفة دقيقة جدا جدا، بتأكد إنه الله عظيم ما خلقنا متشابهين. واتمنح أو ربنا أداه مواهب وقدرات وإمكانيات خاصة، المشكلة ما في عدم وجود الإمكانيات، قصة ما بقت في عدم الإمكانيات، المشكلة أحيانا في إننا ما اكتشفنا أو ما اكتشفناها أو ما طورناها. يا بختك لو أنت اكتشفت نفسك، لو أنت اكتشفت نفسك وطورت موهبتك، واليوم أنت شغال عليها، واليوم أنت سعيدة جدا أنك أنت عرفت نفسك أنت منه، وبعيد من تقليد الناس، وبعيد من محاكاة الناس، وبعيد أنك أنت تجاري الناس. صنع الذات ما معناه نصنع شخص جديد، ما معنى أنك أنت حتصنع شخص جديد، وده اللي إحنا حنشوفه، لكن نكتشف الشخص الحقيقي اللي خلقه الله جوانا. الله خلق إنسان مهم جدا جدا، فريد مختلف بإمكانيات مختلفة، ودايرنا ننمي قدراتنا حتى نعيش رسالته، ويكون وإحنا نكون سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين. إذن بطريقة دقيقة جدا جدا عزيزي المستمع، وبشيء مختلف، أنت مخلوق على صورة الله، ودي الحاجة المهمة. وفي الحلقة دي أكيد مع أستاذ أيمن إحنا حنقيف في نقاط مهمة جدا جدا، وحنعرض كمان للمستمعين، نشوف المستمعين كتبوا وقالوا لنا شنو. لكن خلونا نقيف مع أستاذ أيمن كده من بداية مشوارنا، بداية الحلقة، لما نجي نقول صنع الذات شنو إحنا بنقصد؟ أو خلينا نبتدي بأنه الله ما خلقنا متشابهين، الله خلقك بطريقة مختلفة، وضع فيك حاجات مختلفة جدا جدا عشان أنت تعمل عمل الله، عشان أنت تصل قدرة الله، عشان تعمل أعمال ربنا دايرك. إذا إحنا ما متشابهين
1: بالضبط كده. أستاذ هيثم يعني عجبتني المقدمة الجميلة دي كده، وهي شكلت يمكن وجملت كل الحلقة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. فعلا في عمل إحنا خلقنا عشان نعمله، وده بأكد لنا الكتاب مخلوقين لأعمال صالحة، قال صبغة قد أعدي لنا. نحن من البداية ربنا يعني سبق وعدلين الحاجة اللي إحنا مفترض نعملها ونمشي فيها. فالتشابه والاختلاف دي كلها مكونات أو حاجات بتكون الشخص، أيوة ما ما ما في مشكلة إنه أنا أشابه حد، ما في مشكلة إنه أنا أتمثل بحد أو أخذ شخص قدوة بالنسبة لي، لكن المشكلة لما أنت تشيل شخصية الحد أو شخصية الزول كله وتتغمسها، ده المشكلة هنا اللي إحنا ماشيين ممكن نعالجها في صنع الذات في الحلقة دي. صنع الذات هي عملية مستمرة على فكرة، عملية مستمرة من التجديد، عملية مستمرة من التعديل، عملية مستمرة من التفكير.
0: نعم.
1: صنع الذات، الذات أو النفس بتاعتك دي، يعني إحنا على مدار الحلقة دي مش ممكن نتكلم عن صنع الذات في جوانب يعني محددة. مثلا هنشوف الجانب العقلي، أنت بتنمي عقلك ده إزاي، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي. لازم يكون في تجديد في علاقتك مع المجتمع، لازم تشوف انت اخفاقاتك فين في المجتمع. بتمشي بتزور الناس، ما بتزور الناس، عندك معوقات، عندك مشاكل في المجتمع. روحك دي لازم تنميها، لازم تصنع روح جديده مع علاقه جديده مع ربنا. العقل بتاعك لازم بعد كده من اليوم تقدر تحلل اقل التفاصيل واقل المشاكل والمعضلات والحاجات المتلصمه. الجسد بتاعك ده انت لازم بعد كده برضو تشوف الجسد ده محتاج على شنو، تنميه، الصحه، تهتم بالصحه بتاعتك بكل جوانب او حاجات بتكون الذات بتاعتك. فانت اما تشتغل عليها وتنميها بتلاقي نفسك انت متقدم وماشي في طريقه صحيحه. ولكن لما انت زي ما انت بتقول بتحاكي، ما بتعالج نفسك
0: بالضبط،
1: انت بتنفذ في اجنده بتاعت اشخاص تانيين. ما بتكون حققت الهدف العام بالنسبه لك، بل انت بتمرض وتقع وهيخلص عليك كده. فلا بد انه الشخصيه اللي انت خدتها في دماغك دي تشيلها برا وتجيب شخصيتك انت. اذا كانت في اخفاءات، اذا كانت ما بتقدر، ما بتتحمل، دي كلها هذه نقاط ضعف انت لازم تقويها على اساس انه شخصيتك تكون الشخصيه اللي ربنا اداك لها اللي انت مفترض تعمل بيها.
0: أو في مشكلة كبيرة أيمن في حد ذاته، في إنه الإنسان ما يعرف كيف إنه يكتشف نفسه أو كيف يقدر يكتشف المقدرات ويقدر يكتشف المواهب والإمكانيات. الموضوع يعني بيرجع لمشكلة كبيرة جدا جدا، إنه ما في زول ساهم أو ما في زول ساعد لكثير من الناس على إنه يكتشفوا نفسهم. وإنه في ناس لغاية هسي ما عارفة حقيقة نفسها هي شنو، أو الله خلقها ليه، لأنا موجود. عشان كده هو تايه، عشان كده هو ما لاقي نفسه، فبيقابض من هنا، بتقابض من هنا، بتقابض من هنا، ودايرة تشبه ده، ودايرة تشبه دايرة تشبه دي، ودايرة تكون زي دي. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني القصة في إنه لغاية هسه في ناس وهم كبار، يعني هم ما عارفين شو يعني أكتشف نفسي، أو هو ما قادر يعرف هو بالضبط فياته حاجة هو متميز. ودي ممكن يعني أنا أسألك فيها، شنو اللي أنت متميز فيها الناس بيحبوها فيك؟ يعني مستحيل انه ما تكون في حاجه معينه او في اسلوب معين او طريقه معينه او قدره معينه او امكانيه معينه انت قاعد تعملها في حياتك الناس بيحبوها فيك، او تكون انت متميز فيها، يعني انت يعني بتمليها اكتر. وفي حاجات كثيره جدا جدا متوفره فيك، بس قد يكون المشكله انه ما في زول قال لي يا اخي دي، او ما في زول يعني اشار لي في دي. ولو رجعنا لورا شوية كمان لثقافاتنا، ويعني إحنا يعني كسودانيين ما شاء الله يعني إحنا عندنا الكثير جدا جدا، لكن قبائلنا المختلفة المتنوعة دي، يعني زمان جدودنا أو حتى أبهاتنا في المناطق بتاعتنا المختلفة يمكن يكونوا من غير تعليم قدروا إنه يكتشفوا الشباب أو يكتشفوا المواهب دي في الأبناء وهم صغار. يعني ثقافتنا المختلفة، إذا كان نوبة، إذا كان جنوبيين، إذا كان القبائل ممكن تكون مختلفة، حتى الشماليين، يعني حتى كل القبائل الموجودة في السودان في ناس أبهاتهم لعبوا دور، ومن الجنة وهو صغير بيكتشفوه إذا كان بيقدر يعني بالبنية بتاعته بالحاجة بيتميز بها، رغم أنه ما متعلمين. وده ممكن فرق كتير، ولا انتراكشن.
1: حقيقة كلامك مهم جدا وكلام علم على فكرة. أنا الكلام ده جيته قبل كده في كتاب إنه كيفية اكتشاف الموهبة. من كيفية اكتشاف الموهبة إنه كلام الناس عنك، كلام الناس عنك، الناس عنك بيشجعوك بيقول لك شنو. فزي ما انت قلت دي حتات كثيره ما احنا فقدنا في المجتمع بتاعنا. ان احنا من نشوف هيثم ده متميز في الحاجه دي ما بنمشي نشجعه يا استاذ هيثم انت كويس في الاعلام حاول نمي نفسك حاول لا كده دي بتزرع جوا الانسان حاجه طاقه ايجابيه وبتخلوه فعلا يتقدم. لكن ان احنا في حاجه سلبيه عندنا كمجتمع على فكره اما نشوف الحاجه الكويسه متميزه في الشخص بدل ان ننميها بنمشي نهدمها. هين يقول له يا اخي انت ما عندك علاقه بالاعلام انت طالع تتكلم تقول شنو. فمجتمع ذاته له تاثير كبير جدا جدا في بنيان شخص الانسان او في بنيان شخصيه الانسان او المواهب بتاعه الانسان. الثاني شيء الثاني انت مفترض تقعد مع نفسك برضو وتقعد مع ربنا ممكن تطلب من ربنا يا ربنا اديني موهبتي اديني شخصيتي ربنا بيديك الموهبه والشخصيه بتاعتك انت عاوزها. فأجزاد هي عملية بتاعت نمو يعني حاجة صغيرة أنت بتكبرها ما يعني ما موضوع فجأة كده أنت بتبقى كده لا لا في مراحل في استمرارية في عمل جاد وشاق وتعب أنت بتعمله. يعني مثلا عندك ماسك ده أكبر أو رجل أعمال الكبير ده المشهور ده أغنى رجل في العالم ماشي يبقى ملياردير بعد شوية بعد كم يوم. يعني الرجل ده يا مادي بقرأ له بس مبسوط يعني بإنجازاته زول عنده قريب 7 شركات وقته ذاته وقته قال لك مقسم من 5 دقائق ل5 دقائق هو شغال كده هو بيأكل بنوم نوم بسيط بس قال عشان يعمل توازن للعقل. فالرجل جبار. يعني احنا محتاجين نشوف الطرق الإنسان بنمو ذاته على أساس أنه يكون منتج ويقدم رسالة للحياة قدم رسالة للمجتمع. دي من النقاط اللي بيقولوا قلنا إنه لازم إنه أنت الذات بتاعك لازم يكون مساهم في المجتمع. أنت دار تساهم في المجتمع بشنو والمجتمع ذات بيساهم لك بشنو. يعني إحنا تعال كلنا إحنا مع بعض كده نشجع بعضنا بالأشياء البسيطة دي علشان نقدر نبني الذات نبني أشخاص ناس سويين ناس جداد قادة ناس تقدر تتعامل في المراحل الجاية.
0: عايزين نقف عن نقطة مهمة جدا ودي دارين نلفت لها انتباه للآباء والأمهات. وفي الزمن الممكن يعني أنت بتلاحظ حاجة مختلفة في ابنك يعني في أطفال وهم صغار يبتدوا يظهروا إمكانيات يبتدوا يظهروا حاجات مهمة جدا جدا هم بيتميزوا بها. يعني حاجات بسيطة جدا بتلقاه إنه هو شاطر فيها وبيحبها جدا وبيليها وفي وقت من الأوقات يعني حتى هو في سن كده تلقاه بيحب الحاجات الإلكترونية أو يعني عنده مهارة أو بحب الكورة بحب الرسم أو بحب في حاجات مهمة جدا جدا إحنا عايزين نشجع فيها الأمهات إنه مرات كثيرة ما نعاقب عليها الطفل أو ما يعني نخليهم يكرهها بسبب إنه إحنا يعني ما دايرين إنه هو يملها وهو بيلعب وهو بيعمل الحاجات دي قد يكون دي واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه تكتشف في ابنك هو متميز في شنو هو بيحب شنو. احنا كتار كسودانيين الحاجة دي ما قاعدين ننتبه لها
1: بالضبط.
0: لكن مؤخرا الناس بدأت تعرف شنو يعني إنك انت تكتشف المواهب الموجودة في الولد تشوف الولد ده بيتميز شنو ربنا مديه إمكانيات في شنو بالضبط عقليته قاعد تمشي لوين. ودي الحاجة ممكن بيكتشفوها الأجانب كتير جدا جدا في أولادهم هم بيطلقوا محرار لكن بيشوفوا بيتابعوهم من بعيد بيراقبوهم من بعيد. فعدم وجود الإمكانيات عدم وجود يعني أكاديميات أو عدم وجود تعليم أو اكتشاف أو تطوير أو تنمية المواهب دي أو الحاجات دي خصمت كثير من ناس أطفال قائمين وهم موهوبين إنه يوصلوا للحاجة نفسهم فيها. ومرات كثيره ممكن يقول لك يا اخي انا نفسي ابقى نفسي اكون نفسي انا اكون فلان الفلان او حاجه كده. فمرات كثيره احنا قاعدين نستهزأ
1: صح
0: قاعدين نقلل من شان الفكره بتاعته. لكن يعني في ابهات يتنبؤوا كثير لامها يعني امهات يتنبؤوا لاولادهم ممكن الحقائق دي وصلت ظهرت حقيقتهم. يعني كثير يعني قريت حاجه عن الرئيس الاثيوبي انه امه تنبأت له وهو صغير جدا جدا يعني دي يعني وتحقق الحلم بتاعه.
1: كلامك صح. مقصد اللي انا بتكلم عنه ده برضو امه بتقول هو من هو كان صغير بتقول للناس الراجل ده او الشاب ده عبقري وهيعمل فرق في العالم. قال بتحكي انه الناس ما كان ما مصدق الكلام هي بتقوله ده. هسه من جه حقق الحاجات دي وعنده صواريخ بعد شويه هو قاعد بيصنع فيها ماشي ماشي القمر والمريخ, بقت تقول انه ما حتصدق الكلام ده. يعني بقت حصل العكس, لا يعني من صغير نمت الولد ده, نمت دخلت فيه الافكار وكانت بتؤمن بيه. وحتى قال الناس كانت يعني بتقول لا لا لا, لا المره دي كذابه, المره دي مشاكين في امرها, لكن لما نعمل الفرق ده هي انبسطت. فانت ذاتك لما تصنع انسان بتكون تبقى مبسوط. بالضبط. فحته ثانيه انت تكلمت فيها عن الامكانيات والحاجات دي, في حاجه برضو نحن ممكن نتكل عليها هي الجانب الفطري.
0: ايوه
1: يعني أبهاتنا وجدودنا زمان كان عندهم الجانب الفطري ده مهم جدا جدا, أو دي الركيزة بتاعتهم. ما كان في نت, ما كان في إنترنت, ما كان في يعني المعلومة يلقوها بسهلة زي هسي شات جي بي تي وإي آي وشنو ما أعرف, الحياة دي كانت ما في. هم كانوا عندهم فطرة جواهم كده بتصنع بهم الشخصية بتاعتهم, وكانوا أشخاص جبابرة على فكرة, بالرغم زي ما أنت قلت في الجبال وفي مناطق النامية دي ما في تعليم, ما في, لكن كانوا بالفطره بيصنعوا نفسهم يعني بخطوا يعني قيم ومبادئ للشخصيه بتاعتهم وبيمشوا عليها وبيشتغلوا عليها حتى لاولادهم. بيقول لك انت لازم تعمل كده, لازم تبقى كده, لانه انت من الاسره بتاعتنا وانت من كده. فحاجات كثيره يعني مفترض احنا نحط لها برضو الاعتبار بتاعنا, يعني ما نقول انه الامكانيات ما في خلاص ننوم على كده.
0: بالضبط كده.
1: لازم تشوف الحل الثاني شنو. ما في امكانيات, لا في حاجات بديله, حاجات بدائيه. لان احنا ما دايرين انك تكون راكد, تكون يعني متجمد كده, بل تعمل حاجه جديده باي اسلوب.
0: اتمنى انك انت ما تستسلم بالساهل, لو في فرصه على انك تكمل مشوار او يعني تسال او تطلب المساعده في الكيفيه والطريقه اللي ممكن الناس تشجعك بها او تساهم في انك انت تكتشف الموهبه بتاعتك. وانت يعني كأب بتسمعنا وكأم بتسمعينا, الحاجه دي مهمه جدا جدا على انك انت تساهمي بها من هسي, وانت بتلعبي دور كبير في مساعده اولادك. اسمحوا لي نقرا بعض الرسائل ونشوف المستمعين ونشوف المتابعين كتبوا لنا شنو. صبحوا علينا بسلامات وتحياهم. استاذ صلاح عوض, صباح الخير عليك يا ابو الصلح, تحيه طيبه وصباح الخير, صباح النشاط ومرحب بك في يوم جديد. ادم عثمان زكريا بيقول صباح النور ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا آدم عثمان زكريا. صديقنا جنبير بيقول صباح الخير, أتمنى لك يوم جميل ومميز مليء بالتفاؤل النجاح وتحقيق كل ما تتمنى. لبدء يومك بطاقة إيجابية وابتسامة, أبدأ يومك بطاقة وابتسامة إيجابية من الصباح. آدم بيرجع بيقول يا أخواني وأخواتي السلام عليكم, أنا مر بظروف محتاج دعواتكم بس, وشكرا لأي زول شارك في الدعوة, والعفو والعافية للجميع. يا رب يا آدم تكون بخير, يا رب تكون بصحة والسلام, ويحفظك الله وأيضا يفتقدك في الأيام الصعبة والظروف اللي أنت بتمر بها, ويديك الصحة والعافية. شكرا لك, شكرا يا آدم, دائما نسمع منك أخبار طيبة إن شاء الله. والخميس بيقول صباح الخير عليكم أستاذ هيثم والأستاذ أيمن, إطلالة جميلة صباح كأس العالم, يا هلا يا مرحب. صلاح بيرجع بيكتب لنا وبيشاركنا هذا الصباح الموضوع الجميل, بيقول صباح الخير عليكم أحبي الأستاذ هيثم العزيز أيمن, وبيقول صناعة الذات موضوع كبير وقوي جدا, عشان لو لاحظنا معظم الشباب بيكون متكلين على الغير أو الآباء لتغيير مسار حياتهم. ولو لاحظتوا لكلام الشباب دائما بيقولوا إحنا فقيرين عشان ما لقينا حاجة قدامنا, ما في زول بيحاول يصنع ذاته بنفسه. لاحظنا معظم الأفارقة الموجودين في أوروبا وأمريكا عملوا نفسهم طريق للمستقبل, وللأسف معظم الشباب السودانيين اكتشفوا أنفسهم, بس معظم الناس شالهم الكسل وعدم ترتيب حياتهم, عشان كده بيضيعوا في نص الطريق. تحياتي الواحد في شغل, بس بحاول أكون معاكم في صورة. تحياتي. رأيك شنو في رسالة أستاذ صلاح؟ يمكن برضو خطط نقاط على الحروف في حتات مهمة.
1: فعلا يعني عجبتني الكلام إنه قال الفارغة طلعوا مشوا صنعوا نفسهم، وفي ناس بيقولوا إنه إحنا ما لقينا حاجة قدامنا. فدي نقطة جميلة جدا جدا على فكرة، صنع الذات اللي هي ما هي ما أنت ما بتبتدي بحاجة، بل بتبتدي بما لا شيء، من لا شيء إلى شيء. أنت لازم تكون من لا شيء إلى شيء. يعني ما تيجي تقول أبوي وجدي ما خلوا لنا حاجة، وكانوا تفكيرهم كله داير يرجع الجبال وماشين يشوفوا البقر فين. لا، أنت الحاجة البسيطة اللي عندك، الجنيه جنيهين، الدخل البسيط ده هو بيعمل لك حاجة. نفسك البسيطة دي أنت بتتقدم بها. يعني ما تقول ما في سبل حياة جيدة، ما في معيشة جيدة، ما في تعليم جيد. لا، الحياة دي هي موجودة جواك أنت. في مدارس، في مدارس، لكن التفوق، الجدية والقراءة دي متكلة عليك أنت. ده ما موضوع بتاع أستاذ تاني. أستاذ بيديك المادة، لكن أنت بعدين تمشي تبحث، بتزيد من المعرفة بتاعتك، أنت بعد كده بتجدد في التعليم بتاعك. فلا بد ننتقل من المرحلة دي بالضبط، إنه ما نقول ما في حاجة، ما حنقدر نعمل حاجة. لا، ما نحن عاوزين نعمل حاجة من غير حاجة. دي هنا بناء النفس، دي بناء الذات هنا في الحتة دي بالضبط. فدي يعني نقطة جميلة جدا جدا، مداخلة جميلة من الشخص ده. ولازم يعني مثلا أنت في الحتة دي ما لقيت نفسك، أمشي حتة تانية، أمشي ولاية تانية، أمشي محافظة تانية، أنت بتلقى نفسك.
0: ملكة يوسف بتقول صباح الخير، أهلا بك يا ملكة، تحية طيبة. جنبير بيرجع بيقول التحرر من القيود السلبية التي يفرضها العرف أو التاريخ الشخصي لتشكيل هوية مستقلة. دي نقطة مهمة جدا جدا. بيشوي صديقنا العزيز صباح الخير، بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا بيشوي. وكمان صلاح بيشكرني جدا، لكن كمان بيشوي كتب لنا مشاركته الجميلة، وتعالوا نشوف بيشوي كتب شنو. قال كثير بنسمع كلمة صنع الذات، وكأن الإنسان بيبدأ من الصفر لوحده ويوصل لكل حاجة بنفسه، لكن الحقيقة إنه ما فيش حد نجح لوحده. يعني ما في زول بينجح براه. كل واحد فينا يتأثر بأهله وبأصحابه ومعلمين قابلهم وفرص، ويعني يتقابل معاهم أو ومعلمين قابلوهم وفرص واتقفلت في وش، وفرص تانية انفتحت قدام صنع الذات. مش مع يعني في فرص قال اتقفلت وفي فرص اتفتحت لناس كثيرين. صنع الذات مش معناه انك تنكر دور الناس في حياتك ولا تفتخر بنفسك زيادة عن اللزوم. صنع الذات الحقيقي انك تشتغل على نفسك كل يوم، تتعلم من اخطائك وتطور مهاراتك وتكمل حتى لما الظروف تبقى صعبة. النجاح مش لحظة واحدة ولا ضربة حظ، النجاح رحلة طويلة من التعب والتعلم والصبر والاستمرار. من يظن إنه قائم فلينظر إنه لا يسقط. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز بشوية للكلام الجميل. ويمكن دي نقطة من النقاط المهمة يا أيمن، ولا أنت رأيك شو؟
1: بالضبط كده. ويمكن المداخلة بتاعت دي ذكرتني قبل يومين، أنا بقرأ في شركة سامسونج عملت مكافأة للموظفين بمبلغ يعني جميل جدا جدا لكل الموظفين بتاع شركة سامسونج على مستوى العالم. بيقولوا إنه الشركة بتحفز الموظفين، لأنه من غير الموظفين هم ما بيقدروا،
0: ما حتكون شركة.
1: فالحتة دي عجبتني جدا جدا، إنه فعلا من غير بعض الناس، من غير الناس، من غير المجتمع، من غير أبوك وأمك، من غير المحيط اللي أنت فيه، ما بتقدر تصنع نفسك. فالحتة بتاعت بيشوي دي حتة جميلة جدا جدا، انه من جبهة نحن بنتكلم انه نحن كمجتمع لابد ان نساعد ونشوف الشخص ده فيه حاجة جميلة، فيه ميزة جميلة، فيه موهبة جميلة، نحن ننميه ونساعده ونحن نشجعه عليها. يعني بيشوي ده لمس حتة جميلة جدا جدا. والنجاح ما عملية انت كده بتقول نجحته وتقيف على كده، لا، استمرارية. انت بتكون مستمر، بتكون مستمر، بتكون مستمر، مستمر. فشكرا أخونا بشوي على المداخلة الجميلة دي، حقيقة يعني لخص نقاط جميلة ونقاط كبيرة ومهمة جدا جدا
0: وقال حاجات مهمة جدا. يعني فرص كثيرة اتفتحت قدامنا وفرص يعني أبواب اتفتحت قدامنا واتقفلت, لكن دي ما نهاية الطريق. يعني الموضوع ما إنك تستسلم لأول مواجهة أو لأول عائق يقف قدامك, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإلا الناس اللي استكشفوا الاستكشافات الكبيرة دي والناس اللي وصلوا للقمة والناس اللي وصلوا بالنجاح ده ما كانوا وصلوا لأن هم ما استسلموا, لأنه كانوا خاطين رؤيتهم خاطين الهدف بتاعهم عشان يقدروا يوصلوا له. ودائما تخط التوقع بتاعت إنه ما من أول مرحلة أنت حتنجح, ما من أول حتة كده إنك أنت حتتفوق, لا حتواجه حتتعب حتقع, لكن الإصرار والعزيمة زي ما أنت قلت قبل شوية. حاجة مهمة جدا كمان قال يا أخوانا إنه لابد يكون في شكر. يعني في, في, في ناس وقفوا معانا, في ناس سندونا, في ناس شالونا, في ناس كملوا معانا المسير, ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه إحنا نبتدي نشكرهم, لأنه ما في زول بيعمل نفسه لبراه, لكن في ناس بيلعبوا دور كبير جدا جدا. نشكركم المستمعين الكرام, وما زلنا معاكم في الحلقة, ما زلنا معاكم في موضوع الحلقة الجميل. اسمح لنا كمان ناخذ رسالة ونرجع لنقطة مهمة جدا, أساس صنع الذات, أو يعني البناء يحتاج إلى أساس, وصنع الذات أيضا يحتاج إلى قواعد ثابتة. دي حاجة مهمة جدا يا إيمان, على إنه إحنا هنقف النقطة دي, ولكن نقرأ رسالة لصديقنا فضل بيشاركنا برسالته في الصباح, وبيقول وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات الصغيرة لتعزيز الثقة بالنفس. ودي حاجة مهمة جدا جدا, نتمنى إنكم أنتوا بتتابعوا, نتمنى إنكم أنتوا بتتواصلوا معنا في صباح بلدنا. إذن المستمعين الكرام ما تنسوا في هذا الصباح, ما تنسوا أنتوا دائما بتتابعونا في رحلتنا اليومية كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا, وأيضا ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتنزلوا الأبديت الجديد لحلقتنا ولمشوارنا الجميل في راديو سمر. رقم التواصل 0035 76 55 35 9 0035 76 55 55 9. ما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل معاكم في المشوار الجميل, وحنرجع بعد فاصل قصير. أتمنى أنكم أنتوا تكونوا قريبين, ما تمشوا بعيدين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني, تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر, ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
3: رجعنا المستمعين الكرام، وصباح الخير ونهاركم سعيد، كل الغاليين، كل الناس الجميلة، كل الناس اللي بتتابع صباح بلدنا، مرحب بكم. وإحنا بدينا في مشوار حلقتنا وبدينا رحلتنا من الساعة 10:30، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنشارككم موضوع الصباح الجميل. شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول شاركنا في هذا الصباح الجميل. وعرجنا شوي، وقفنا شوية على كأس العالم وشفنا شنو الجديد، لكل الناس اللي بتتابعنا، لكل الناس اللي بتشاركنا في هذا الصباح الجميل. إذا مرحب بتحيتك، مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك، أهلا بإضافتك في هذا الصباح في حلقة مهمة مع ضيفنا الأستاذ أيمن في رحلة صباحية على إنه نجيف في حاجة مهمة جدا، صنع الذات. ودي نقطة في غاية الأهمية لأنه إحنا نفكر فيها ونبتدي نسأل أنفسنا. خلنا نسأل السؤال ده، شنو أكتر حاجة شايفة إنها بتمنع الناس من تطوير أنفسهم؟ أكتر حاجة بتمنع الناس إنه ما تطور نفسها شنو؟ ولو طرحنا السؤال ده، لو تم طرح السؤال ده لك، يعني شنو أكتر حاجة يعني بتمنع الناس من تطوير نفسهم؟ يعني ده سؤال ممكن في غاية الأهمية أنه أنا أسأل نفسي شنو اللي قاعد يمنع، وممكن أكون أنا العائق في نفسي ذاته، ممكن أنا السبب ذاته في أنه أنا ما ممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن تكون حقيقية، لكن الحقيقة بتاعت أنه أنا نفسي، أنا ذاتي مشكلة في أنه أنا ما قادر أطور نفسي، ودي حاجة صعبة جدا.
4: بالضبط،
3: ممكن تكون عائق كبير جدا جدا، أنه بس يعني قاعد كده حوالين نفسي وما أقدر أعمل أي حاجة.
4: أمكن سؤال ده جميل جدا جدا، بس إجابته أنا أختصرها في إنه عدم العلم بالمستقبل أنت أو إدراك المستقبل، أنت ما عارف المستقبل ده في شنو بكرة، فأنت بتكون في حالة بتاع جمود ومتوهم وغائب تماما عن شنو، عن الواقع. فدي حاجة، دي حاجة أساسية بتخليك إنك ما تشتغل على نفسك أو ما تطور نفسك. إذا أنت عندك علم بالمستقبل، أنا متأكد تماماً 100% أنت اليوم بتشتغل، لأنه بقول الكتاب لأن الوقت نهار، أنت بتشتغل هسي عشان بكرة. المستقبل بكرة.
3: لنجل الموضوع، لنجل النقطة الثانية، أساس صنع الذات. أي بناء يحتاج إلى أساس.
4: بالضبط،
3: ما في بناء كده ما عنده أساس. يعني حتى الكتاب المقدس واضح، لو زول داري يعمل حاجة أكيد بيحسب النفقة.
4: صح،
3: أنت تمشي تعمل
4: دراسة جدوى.
3: دراسة جدوى ورانا ودانا مسالين مهمين جدا جدا، الرجل الحكيم والرجل الجاهل.
4: بالضبط،
3: داك بنى بيت وين وداك بنى بيت وين، وكل زول عارف، لكن العرف هو حكيم. صح، بنى بيته على الصخر، بنى بيته على أساس متين وحاجات كثيرة، لأنه يعني هي دي سنة الحياة، رياح، عواصف، تعاليم، مفاهيم كثيرة جدا جدا. حتى أنت كإنسان لو ما متأسس تأسيس قوي على مبادئ، على قيم انت عارفة، ولو ما تأسست من البيت اساس متين، اي شيء في الشارع حتضيع. دي حاجه مهمه، يعني التربيه دي شنو ما هي الاساس.
4: بالضبط،
3: دي المشكله
4: حقيقه. سؤالك جميل جدا جدا، يعني بقودنا انا خاطف يعني ثلاثه اساس مهم جدا جدا في بناء شخص الانسان. نمر واحد، امتلاك الرؤيه. يعني لابد أنت تكون عندك ممتلك رؤية واضحة وخارطة طريق لحياتك لنفسك. سواء كان لحياتك الزوجية، سواء كان حياتك العملية الاجتماعية، المشروع بتاعك اللي انت بتعمله لازم يكون في رؤية محددة، وانت بنقاط بزمن على فكرة. ما رؤية سايت خدتها كده تحلم بها وتسيبها، لا، الرؤية دي بترجمها إلى زمن ومحلات وتقاطعات ونقاط معينة كده وانت بتمشي بها. دي واحد. اثنين، القيم. الأساس الثاني أنا أعوز كل القيم، يعني أنت لازم يكون عندك قيم بتاعت أمانة، قيم بتاعت صدق، قيم بتاعت محبة، قيم بتاعت مسؤولية. لازم يكون في أساس بتاع قيم في الشخصية أو الذات بتاعك دي. الحاجة الثالثة اللي هو التعليم المستمر يا أستاذ، التعليم المستمر، القراية المستمرة، كويس، التجديد المستمر لنفسك. يعني الليلة تعلمت الحاجة دي ما خلاص أنا أسيبها كده، لا، أجد أعلمها بكرة وبكرة، لأنه التعليم متجدد، حاجة متجددة. أنت ما تقول خلاص أنا تخرجت في تخصص معين أقف على كده، لا، حاول جدد على التخصص اللي أنت فيه ده، لأنه التعليم ده حاجة مستمرة. فدي ثلاثة نقاط يمكن مهمة جدا جدا، هو في أكتر بس أنا خطيت الثلاثة دي، اللي هو القيم والتعليم والرؤية. دي ثلاث حاجات لازم تكون موجودة كأساس لبناء الذات الشخص نفسه.
3: إذن مهم، وأكيد في إضافات كثيرة جدا جدا. المستمعين الكرام، قد يكون أنتم برضو ليكم الحق أنكم تضيفوها في نقطة أساس صنع الذات. وما أظن أنه لو يعني اختلفنا في النقطة ده ما بس للود قضية، لكن كمان مهم أنك تضيف، ومهم جدا أنك تعرف. ودي الحاجة المهمة اللي بنفكر فيها، اللي احنا عايزين نوصلها في الحلقة دي، ده نوصلها في الموضوع على أنك يعني ما تخلق نفسك من جديد، أو يعني ينسى على أنه ربنا خلقه بإمكانيات، ربنا خلقك بقدرات، ربنا خلقك بمواهب مختلفة جدا جدا. النقطة المهمة اللي احنا دارين نساعد فيها، احنا دارين نكتشف الإمكانيات والقدرات والوزنات اللي بداخلنا هي شنو، ودي الحاجة المهمة. عشان كده من قلنا ايمن شنو اللي انت بتتميز به، شنو اللي انت عندك، شنو المقدرة اللي عندك اللي انت هسه مفترض تستفيد منها وتشتغل عليها وتنميها وتطورها، لأن العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه فيه كل الإمكانيات اللي بتخليك تساعدك. يعني في ناس متعلمين، في دراسات، في كتب، في كل شيء بيقدر يساعدك على انك تقدر تعرف انت منه، شنو اللي انت بتمتلكه. واكيد طبعا ما في زول ربنا خلقه كده عبث،
4: صح،
3: ما في زول في الحياة دي كده مخلوق من غير ما انه حتى لو حاجة بسيطة يا اخوانا، الحاجة ما كبيرة اللي هي خلاص انك انت وصل انك انت بقيت زول، لا، في ناس هم ما عارفين عندهم قدرتهم على انه شغلهم الشاغل او الموهبه بتاعتهم الزراعه. منو الليله بيقدر يعيش من غير زراعه؟
4: ما فيش.
3: منو بيقدر الليله انه يكون صياد ماهر عنده الصيد، بيقدر يعني يصطاد سمك ولا يصطاد؟ في ناس عندها مقدرات، في ناس عندها امكانيات ورؤيه محدده، ربنا اداهم قدرات في حاجات معروفه او معينه هم اكتشفوا عرفوا انه ده اتجاهي. في ناس بتشتغل في المستشفيات، في ناس بتشتغل في الطرق، بتنظف يعني بتقدر تنظم الطرق بتاعتنا والحاجات دي. في مهندسين، في دكاترة. احنا ما كلنا حنبقى دكاترة، احنا ما كلنا حنبقى طيارين، احنا ما كلنا حنبقى معلمين. كل زول عنده الحاجة بتاعته. المهم على انك انت تكتشف وتؤمن وتصدق، وكمان شنو؟ تشكر الله عليها. احنا مشكلتنا في المكابسة، مشكلتنا هسي في الحتة بتاعت انه نكابس حق الناس، ده المضيعنا
4: بالضبط، صح.
3: اي زول بيكابس في حاجة ما حقته بيقلد، بمعنى انه ما لاقي نفسه، ودي المشكلة المخلية الناس عميان لغاية هسي. وفي ناس متعبة بتقابض من هنا، يوم تلقاه شكله هنا، يوم تلقاه دار يبقى شنو هو ما عارف. وعادل في ناس بيقول لك يا زول انت شنو بالضبط، انت منو، انت مالك مجهجه، انت لا مجهجه. ما عيب انك تقول يا اخي انا ما اعرف نفسي انا داير اعمل شنو، وما تستصغر انه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ربنا اداك لها، لكن انت متميز فيها، انت مختلف فيها جدا. ليه؟ لانه دي عطيه من عطايا الله. ربنا اداك وزنه، ربنا اداك الحاجه دي على انك انت قادر انك تخدم بها، ودي ممكن تكون حاجه عظيمه جدا جدا، ممكن تكون حاجه يعني انت ما بتتخيلها قدر شنو، انه هي في في في نظر الله حاجه كبيره جدا جدا. في ناس بتسرع للحاجات الكبيره، ما كلنا حنمشي للحتات الكبيرة.
4: بالضبط، كلامك جميل جدا جدا أستاذ هيثم. يعني أنا بعرف ليه واحد متقمص شخصية واحد أستاذ هيثم لدرجة أنه يعني الشيل بتاع مفتاح العربية بيعمل لنفس الشخص اللي هو هو متقمص ده.
3: بس إن شاء الله عنده عربية.
4: هو كان عم شغال له بشركة كده مهمة ضاع عربية، بيجي يشيل مفتاح نفس الشخصية اللي هو بيتمناه. ده موضوع حقيقي على فكرة، ده مسألة حقيقي كلام ده في السودان في خرطوم. فما علينا. الحاجة اللي أنا عاوز أقوله أستاذ هيثم، بقول لك المدير والغفير حاجة واحدة بيجمعهم الإنسانية. أنت إنسان، طالما أنت إنسان وده بيجي مدير وأنت كغفير وأنت كإنسان تقدر أن تبقى شنو؟ تبقى مدير. فطالما أنت إنسان معناته في عوامل، في أساسيات ربنا خدتها فيك، اللي هو التعليم مثلا، اللي هو اللي احنا اسمين كده عنه تطوير الذات. طالما أنت إنسان طور نفسك، طالما أنت إنسان ما ما ما, ما تشابه إنسان، لأن إحنا مختلفين على فكرة في البشرة، في التفكير، في اللون، في الطول، في القامة، في الدخل بتاع الناس دي كلها مختلفة. فأنت ما تحاكي زول. وما في حاجة تانية، في مشكلة تانية في مجتمعنا، إحنا زي أنت ما قبل شوية بتقولتها دار تشيل حاجة بتاعت زول. يعني هيثم ده كرسي بتاع هيثم، أنت دار تشيل كرسي هيثم ليه؟ ما في كراسي تانية فاضية، كراسي فاضية كتير. أنت ممكن تمشي تقعد في كرسي وتعمل اسم وتعمل شخصية لنفسك. فدي مشكلتنا نحن برضو، عقائق من جنبوها نحن في مجتمعاتنا، ونحن ماشيين مو بتكبر معانا انه لازم انا المحل لازم اجي فيه. لا، في محلات تانية يعني احنا محتاجين المحلات تانية، زي ما كبير انت قلت محتاجين للدكتور، محتاجين للمهندس، محتاجين للطبيب وكده. فما كلنا نحن عاوزين نبقى حاجة واحدة. عندنا برنامج في الكلية قالنا

0: اسهلهم ولا كيف دي؟
1: فلازم انه الناس تحاول يعني ما كلها تبقى حاجه واحده، ما كلها تشابه بعض، ما لا اصنع نفسك، شوف انت متميز في شنو، نمي عليها، اشتغل عليها، وربنا بيساعدك ان شاء الله.
0: عارف يا ايمن، في يوم من الايام جاتني دعوه انه اقرا كليه اللاهوت.
1: ايوه،
0: وجات من كليه كبيره في الاردن، وجاب لي قسيس يعني ربنا يتراه بالخير. فبيقول لي هيثم، يعني جاتك منحه وجاتك فرصه انك تقرا كليه اللاهوت في الاردن. فاقعد صلي وشوف ربنا داير شنو. لكن تصدق انا الحته اللي كان دائما انا عارف انه ربنا خدتني زول بتاع خدمات، يعني انا بخدم في الكنيسه تدبير وحاجات، يعني بعرف انه دي الحته بتاعتي وسط الشباب، الخدمه والحاجات زي دي. قعدت وقلت له بصراحه
1: ما لقيت نتيجه،
0: انا ما زول لاهوت، رغم انه ما غلط، رغم انه كل شيء، لكن ما دعوتي انه ابقى قسيس. ليه؟ وفي يعني كله كانت الفرص، كل الحاجات كانت متاحه جدا، يعني انه والكنيسه هتعمل ريكومنديشن انه الزول ده واحد ومن الخدام والحاجات. لا، فانت بتلقى الحته اللي فعلا ربنا داعيك فيها.
1: صح،
0: لو انت عرفت ربنا خدتك في الحته دي صح، مهما كانت المغريات اللي بتيجي مع الحاجه دي ما بتعدي لك حاجات كثيره جدا جدا.
1: بالضبط،
0: لانه ممكن تمشي حسب
1: ما تنجح.
0: ودي النقطة اللي أنا داير أقولها في الحتة دي.
1: على فكرة دراسة اللاهوت العامل الأساسي فيه عشان أنت تمشي تقرأ اللاهوت ده اللي هو الدعوة. إذا أنت ما مدعو أنت هتبقى سبب عصرة، هتبقى هرطوغي، هتبقى يعني ما عارف هتبقى شنو، بسبب أنه أنت ما مدعو، بسبب أنه جسيس فلان جابك، بسبب أنه القبيلة جابتك، بسبب أنه المجتمع قال لك انت بتنفع في كده. لا، الموضوع موضوع دعوه. زي انت ما مدعو، امشي شوف لك دراسه كتاب مقدس، شوف هناك. هو ما غلط انه تقراه عشان تفهم، لكن ما تقرا عشان انت عاوز تبقى قائد وتقود ناس بدون دعوه. فده ده موضوع خطير جدا جدا جدا، وعندنا امثله كثيره احنا تكلمنا فيها يمكن في خلال الدراسه بتاعتنا. يجينا ناس ما مدعوين، جو خشوا درسوا وطلعوا عملوا تعاليم مزيفة، تعاليم جديدة، تعاليم ما عارف جابوها من وين. فما بتقدر ذاته التاني تقدر ترد لهم. فدي مخاطرة كبيرة جدا،
0: ودي حتى يعني مؤخرا يعني بات حديث ساعة موضوع كلية اللاهوت، موضوع المرنمين، موضوع العازفين. ويعني حتى في يعني حكاية الناس بتقول زمان على إنه كل من فشل في الحياة
1: صار لاهوتيه. كان جنديين بيقولوا،
0: أيوة
1: بيقول لك كله صار
0: في الحياة. يعني الجيش زمان أول شرطة، يعني الناس اللي كان بتعرف الحقيقة دي، يعني يقول لك ما بس راح الجيش، يعني المدرسة ما نفعت معاه، وشنو ما نفع معاه، والشرطة. وكان بيقول يعني إنه الزول بيمشي بيتحمي تحت الميري ده، بيمشي بيتحمي تحت الكاكي ده، بيعمل حاجاته كله وهو مرتدي ده. الدنيا تقفلت معه من هناك وتخربت معه هناك، بقى شنو؟ بقى عسكري. يعني في ناس حتى في موضوع اللاهوت يعني يعني يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني حتى انت اللي بتجيبه بتخليه انه مش اقرا اللاهوت ده، مفترض في حاجات كثيرة جدا اكاديميا، يعني ما احترامي للمعاهد، ما احترامي للكليات والحاجات زي دي، قبلها في حاجات كثيرة جدا جدا، أكاديميات مهمة جدا جدا. يعني ما مجرد يعني دراسات انت بتمشي تعملها، ما هو يعني علم اللاهوت وحاجات كثيرة جدا جدا، لكن كمان في حاجات أكاديمية. فهي مشكلة، ما بمعنى انه بس بوابة مفتوحة يعني مأكلة او حاجة زي دي انك انت مش تقرأ اللاهوت تكون قاعد في كلية اللاهوت عشان فيها واحد واثنين وثلاث. لكن انت هل عارف انك حتخرب المجتمع؟ هل انت عارف انه بتعاليمك وفكرك حتى بالهدف اللي انت بعيد من دعوة الله ليك ده، انك انت ممكن ما تنجح فيه؟ همشي اروح اقرا لاهوت وتعال ابقى لنا قسيس وتعال اقعد، لكن شنو الموضوع بعدين؟ يعني في حاجات جواك لسه، في امور ما هي انت يعني المطابقة او اللي دعاك بها ربنا وخصصك فيها على انك انت هتمشي تعمل الحاجات دي.
1: كلامك جميل جدا جدا صراحة، يعني في كتير من الأفهام.

0: فهم الخطأ إنه أنا خلاص كل الأبواب قفلت قدامي أنا أروح أدرس لاهوت. لا ده يعني مفهوم غلط ومغلوط جدا جدا. يعني أنت كطالب جد بفهم ده هتطلع بالفهم ده على فكرة. أنت جد بفهم إنه خلاص دي ده تبقى لك مصدر دخل ولا تبقى لك شهرة ولا تبقى عشان ترسم جسيس أنت هتطلع إنسان مخرب. ولكن على فكرة بعض مرات برضو في ناس بتيجي بالفكرة دي لكن جات تتعدل من خلال الدراسة، من خلال وجودك في المعهد، من خلال وجودك في الكلية أنت بتتعلم وربنا بيفتح أذهانك. على فكرة في ناس كتيرين جو عندنا طلبة هسي معانا قالوا جايين عشان دارين شهادة
1: بس شهادة
0: يعني. بس أنا دار شهادة كتيرين قاعدين معانا لكن ناس من خلال دراستنا اتغيروا. على فكرة في تغيير برضو بيحصل يعني بقت المفاهيم والحاجات دي تغيرت، بقت فعلا أنه هم محتاجين أن يعلموا آخرين. فموضوع اللاهوت ده المشكلة دي بتتحل عند كنيسنا. يعني إحنا ككنيسة مفترض زي ما جبالك قلنا منشوف الزول له هو ماشي في شنو ولا موهبته شنو، يعني إحنا نرسله. يعني ما ممكن هو إنسان ما عنده قيم وسلوك جميل في الكنيسة يعني إحنا نقول له أمشي شنو أدرس عشان تجي تترسم لنا. لا يعني إحنا ذاتنا لازم نعمل يعني عامل بتاع تحفيز، عامل بتاع صنع الجسيس من الكنيسة بتاعتنا.
1: وما غلط يا أيمن إنه الكنيسة تكون فيها تنوع، لأنه إحنا جزء من هذا المجتمع.
0: بالضبط.
1: يعني داخل هذه الكنيسة فيها كل الكيانات، داخل هذه الكنيسة فيها يعني كل ما هو يخدم المجتمع، فيها العسكري وفيها المزارع وفي ما هي الكنيسة نفسها، هو نفس الإنسان، هو من جماعة المؤمنين. يعني أنا وإنت يا هم ذات نفس الناس اللي إحنا بنعكس رسالة المسيح، لكن موجودين داخل هذه الكنيسة.
0: بالضبط.
1: وخلينا كل زول يأخذ جانبه، كل زول يأخذ الحتة بتاعته، هو بيصنع ذاته، هو بيطور في نفسه عشان إحنا نقعد نساهم في تنمية، نقعد نساهم في إنه الرسالة توصل في الناس الاختصاصين العلمانيين، نحطهم في حتة مهمة جدا جدا. وعندنا حتى يعني الشباب الرياضيين نحطهم في جزئيته. عندنا المرأة بكل ما تعنيها المرأة، المرأة العاملة، المرأة المتعلم، كل ده كل زول يأخذ مكانه الصح. لو إحنا عرفنا إنه كل زول يعرف ويصنع ده في المكان اللي هو فيه، إحنا بنتصارع حول الكراسي، ما بنتصارع حول المناصب، ما حنيجي نقعد بس همنا الأول نيجي نقعد هناك فوق عشان ندير ونحكم الدنيا بأصابعنا عشان إحنا المسؤولين الأوائل والآخرين. يعني حتى النقطة اللي أنت قلت يعني قلتها قبل شوية، ما كلنا إحنا مرنمين.
0: أيوه.
1: ولا يعني أنت ما تتلبط، أنت لو ما كاتب ما بتعرف تكتب ما تقدر تتلبط. يعني تخش في حتة تقول تكتب لك حاجة ذاتها هي لا ما في الشرق والغرب.
0: صح.
1: يعني حتى لو أنت ما مرنم ده ما صوتك، ما كلكم حتبقوا عازفين. يعني ما يعني في حتات خلوها، يعني مش نقول أدوا العشر للخبازين، لا ده بيقولوا مثلا، لكن الله أداك شنو، ربنا أداك وضع جواك شنو. ولو يعني ما أنت بتحاول إنك تخش في مكان ما حقك وما غلط إنك ترجع منه على فكرة، عشان إنك تقدر تصنع صح، عشان تقدر تعمل صح. إذن الأعزاء المستمعين الكرام، صنع الذات هو رحلة تحويل الإمكانيات إلى واقع، والأحلام إلى إنجازات، والمواهب إلى تأثير. ودي الحاجة المهمة، ودي المفترض إحنا نعرفها، إنه في ناس عندها قدرات كبيرة لكن ما استثمرتها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وبتفضل في مكانه. في ناس بدأت بإمكانيات بسيطة جدا زي ما أنت قلت قبل شوية، لكن اشتغلت على نفسها يوميا، كل يوم بيشتغل على نفسه، فصنعت شخصيتها أو صنعت شخصية ناجحة ومؤثرة. في ناس ما قعدت تستسلم قبل شوية، المثل اللي أنت ضربته بالشخصية الكبيرة الرأسمالية الكبيرة جدا،
0: ماسك
1: يعني زول الليلة بيقارع ترامب، بيقعد في كرسي ويتغالط معاه ويتناقش معاه لأنه ملياردير، دول عنده قروش.
0: بالضبط. رحلة ترامب الأخيرة للصين ساقوا معاه على فكرة، كان معاه ومشي عشان داري يوري الصين أنه أنا قوة سياسية وقوة اقتصادية في نفس الوقت.
1: شوف حتى وإحنا بنختلف، لكن أنت مهم بالنسبة لي.
0: بالنسبة لي أيوة.
1: أنت قلت شنو ولا بتاع، يعني أنا عندي وإنت عندك.
0: صح.
1: فمرات إحنا لو احترمنا الحاجة دي ذاتها، يعني أنت جزء من النجاح اللي أنا ماشي فيه، جزء من النجاح هذه أمريكا. فأنت بتشيل الرؤوس الأموال، بتشيل الحاجات كلها وتمشي بأداتك وتمشي بعجائبك.
0: بالضبط.
1: فإحنا لو كل زول صراحة يعني أخذ الحتة بتاعتي إنه هو بيلعب فيها دور، إحنا بنشكل لوحة جميلة.
0: بالضبط.
1: لكن لو دارنا نبقى كل رؤوسنا واحدة كده هنتميز بشنو؟
0: ما حيكون في تميز،
1: ما حيكون في إبداع.
0: صح،
1: اللوحة ما بتكتمل بالضبط. لكن عشان لو اللوحة دي تكتمل وتكون جميلة، أخذ مكانك صح، أبدع في المكان اللي أنت فيه، الموهبة القدرة الوزن اللي أداك ليها ربنا اشتغل عليها. وما حاجة بسيطة، وما حاجة يعني حاجة كبيرة، حاجة خطيرة، لا، لابد تعرف نقاط القوة بتاعتك. أنت نقاط القوة بتاعت الارتكاز بتاعتك شنو، نقاط الضعف بتاعك شنو، عشان تقدر تعرف الحتة دي شنو الحاجات اللي بتفرحك. عندك حاجة بتفرحك؟ ده سؤال مهم. قال قاعد يفرحك شنو عزيزي المستمع؟ شنو الحاجة اللي بتتميز، اللي بتتميز فيها من غيرك؟ وده اللي بيخليك يا أيمن، بيخلي كل زول يعرف إنه ربنا مدي الموهبة مدي القدرة دي، شنو الحاجة اللي أنا بتميز بها من غيري، أنا بتميز من غيري بشنو. فلو أنا عرفت إنه أنا بتميز بشنو، حتى اللي هو بسيط يا أخوانا، في حاجات بسيطة جدا جدا ممكن أنت بتميز بها من دون الناس، لكن أنت بتبدع فيها. ده أنت، ده أنت ممكن بتبدع فيها. ففي ناس يكتشفوا يا أيمن بس ده شغلهم، الحاجة البسيطة هنا ما بمعنى إنه يقعد عليها بس كده، لا، يشتغل عليها،
0: تطورة،
1: يجازف، يقابض، بيجاب ومستمتع. في ناس يا أيمن بيكونوا مستمتع ولا بيخجل ولا بيتكسف من الناس، ده شغلي.
0: أيوه.
1: وسقان نظيف مبسوط، حاجة بتفرح، بتجيب لي القروش ومرتاح ومستمتع. أيوه. وراضي، يقول لك زي ما بيقولوا
0: جماعة ديلك
1: مبسوطين. ليه؟ ده شغلي. مفتخر بيه، وأنا وأولادي بناكل منه، حامدين الله وشاكرين الله، ده ربنا اداني له.
0: ده النقطة اللي احنا عاوزين نحصل عليها. انه الانسان لازم يبقى راضي بالشيء البسيط ده، ما تقول ما في وتندم على كده وخلاص. على فكرة قريت لواحد بيقول جاعد في المغابر كده، قال انتوا عارفين اغنى حتة في العالم وهي المغابر. الناس سألوا ليه؟ قال له الناس الميتين ده عندهم افكار، عندهم حاجات غيمة ما عملوها وماتوا. فانت بتحصل المرحلة دي ان الحاجة الغيمة جواك دي تكتمها وتكفلها لغد ما تموت. انت لا هتستفيد، لا المجتمع هيستفيد، انت متبع. فدي خسارة كبيرة جدا جدا. والشي اللي عاوز أكد عليه للمشاهدين ولكل إنسان، انت إنسان، انت غيم عند الله، والله ميزك بحاجة معينة جواك وخدتها جواك، انت بس كيف تعرفها وكيف تصهرها وكيف تشتغل عليها وتعمل عليها. لازم تشتغل عليها وتعمل عليها، على أنه تكون منتج، تكون عندك رسالة، رسالة في الحياة دي. أما أنت موت، ما يقول الزول مات بأفكاره، لا، أنت موت بأفكارك قاعدة برا ونحن شغالين بها ومستفيدين منها. دي الحاجة المفترض أنه تحصل.
1: المهم يا أيمن، أنا دار أقول نقطة مهمة جدا، مجد الله خلقك
0: بالضبط،
1: أعمل الأعمال ربنا دايرك تعملها.
0: صح.
1: خسار أنه ربنا يكون خلقك وأوجدك في الحياة دي وإنت ما استفدت منها. يا أخي زي ما أنت قلت، كم واحد مات وما عمل حاجة، ما قدم حاجة في الحياة،
0: ما قدم حاجة في الحياة،
1: ما ترك أثر.
0: صح.
1: يعني ما ممكن أنت تكون يعني إنسان بـ بـ بـ بـ بـ بـ بمعنى الكلمة، بس أنت دافن نفسك، دافن موهبتك. ليه؟ لأنك أنت جاري تقابض في حق الناس، لمتين حتوتك أو بتعمل في حاجة ما حقتك أو بتحقق في أحلام ناس.
0: بالضبط.
1: انت بس بتحقق في احلام ناس. يعني ليه ليه ليه ليه, ليه الكلام ده؟ خلونا ناخد رسائل كده ونرجع لايمن ونشوف الحاصل شنو. اليسا سايمون ويليام بتقول صباح مليء بالبركات والفرح. والفرح صناعه الذات، يعني القدره الانسان على اكتشاف نقاط قوته وضعفه وبناء شخصيه وثقه بنفسه وتوجيه مشاعر وافكار لتحقيق أهداف بكفاءة. شكرا لك. ملكة بتقول أبني ذاتي، أبني ذاتك، ضع الله أمامك، أنت ناجح في كل شيء، سلم سفينة حياتك، سفينة حياتك، كلمة في كل صغيرة وكبيرة، تجد نفسك محاط بعناية الله وتنمي ذاتك ويملأ قلبك سلام. أكيد يا صديقتنا العزيزة ملكة، شكرا لك. أيمن برو بيقول أفضل برنامج لكم الود، شكرا لك. ونشوف صديقنا فضل، لكن قبل فضل نشوف السنوسي، عمر السنوسي. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا، صناعة الذات هي قمة النضج والتضحية بكل الأشياء الثانوية والتركيز على الهدف، وذلك من أصعب التضحية في زمن مليان بالتهرب من مواجهة التحديات. دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ناخذ نقطة مهمة جدا. فضل بيكتب لنا رسائل مهمة وبيشاركنا بتفاصيل مهمة جدا. بيقول يا صباح الخير والجمال والمحبة، صباح الخير لبلدنا العزيزة ولكن لكل السودان في كل مكان عبر أثير راديو سمر. نلتقي اليوم في حلقة استثنائية من مع الأستاذ هيثم وضيفه القدير الأستاذ أيمن إسماعيل، لنتحرك معا في مسار من أهم مسارات الحياة، صناعة الذات المفهوم بقوة وإقناع. ما هو المقصود بصناعة الذات؟ وبيرجع فضل بيقول المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك. رسالة دي وصلت عندك صح؟
0: أنا بس عندي مشكلة في هنا، لكن ده فضل؟
1: ده فضل.
0: قال ممكن تقولها تاني؟
1: المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك، ألا تترك الظروف أو الصعاب أو البيئة المحيطة هي من تشكل هويتك ومستقبلك، بل تأخذ ذمامة المبادرة لتصنع من نفسك النسخة الأصلي الأفضل والأقوى. تحويل التحديات إلى روافع، السفر، الاغتراب وتغيير البيئة ليست نهاية المطاف، بل هي المادة الخام التي نعيد بها صياغة وعينة وتطوير مهاراتنا لنبث لأنفسنا وللعالم إن الإنسان السوداني قادر على العطاء والإبداع في أي أرض وأطتها أقدامه. الاستثمار في الوعي والمعرفة، صناعة الذات تبدأ من الداخل بتطوير الفكر واكتساب المهارات الجديدة والتمسك بالقيم التي تجعل منا عناصر بناءة ومؤثرة في مجتمعاتنا الجديدة. الربط بالفلسفة الإنسانية الخاتمة المؤثرة، إننا عندما نتحدث عن صناعة الذات لا نتحدث عن نجاح مادي جاف، بل نتحدث عن بناء إنسان متكامل، إنسان يتسلح بالعلم والعمل، لكنه قبل كل شيء يتسلح بقلب نابض بالخير. لذلك دعوتنا نتفق في حلقة اليوم مع ضيوفنا الأفاضل إن صناعة الذات الحقيقية هي تلك التي تجعلنا أكثر قدرة على خدمة آخرين ونشر السلام والتكافل، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو.
0: يا سلام يا أستاذ فضل، يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو، لكن ربنا يباركك على المداخلة الجميلة دي، لخصت يعني قالت كل ما مفترض نقوله من مرورا بأن الإنسان هو مهندس، وختاما بأنه الإنسان عبارة عن رسالة وأن الذات بتاعته لابد أن تكون رسالة. على فكرة موضوع الإنسان مهندس ده موضوع مهم جدا جدا يا أستاذ هيثم، بيديك منظور جميل أنه المهندس بيجي بيقعد برتب لأقل التفاصيل ودق التفاصيل بتاعت المنشأة أو العمارة هو عاوز يعملها. فده بالضبط حاجة اللي بتحصل للإنسان في بنيان ذاته.
1: نعم.
0: أنت لابد تقعد أن تخطط لأدق التفاصيل بتاعت بنيان ذاتك اللي أنت عاوز تعملها دي.
1: نعم.
0: كميات، الزمن، المواد، الحاجات دي، القيم، كل الحاجات دي تقعد بتحسبها بتخطها بالمسطرة بالقلم وبالثانية وبالدقة كمهندس.
1: نعم.
0: لنفسك، ما في شخص تاني حيجي يخطط لك، ما في شخص تاني حيجي يقول لك عمل. ما
1: انت بتهندس يعني. أيوة. انت المهندس نفسك.
0: أيوة، عشان بعدين العمارة أو الحاجة اللي انت بتعمله ده كان وقع انت المسؤول، كان بيجا ثابت انت برضو انت المسؤول. شكرا يا فضل، صراحة انا معجب بالمداخلة الجميلة دي، وكلام جميل، كلام مليان، كلام عميق، يعني كلام ما فيه زي ما بيقولوا ولا ذرة بتاعت قلط. شكرا اخونا فضل.
1: وبيرجع تاني بيقول الذروة والربط الفلسفي، لكن أسأل أنفسكم يا رفاق، ما قيمة ذات نصنعها ونجاح نبنيه إذ لم يكن أساسه متينا؟ شنو الفائدة؟ إن صناعة الذات الحقيقية ليست أنانيا أو صعودا على أكتاف الآخرين. النجاح الحقيقي هو الذي يفيض خيرا على من حولنا. الإنسان القوي هو الذي يصنع نفسه ليصبح سند لغيره ودرعا لأهله ومجتمعه. لذلك دعونا نصنع زواتنا بالعلم والعمل ونسيجها بالرحمة والوئام، لأننا نؤمن وسنظل نؤمن دائما بأن الحب أولا والإنسانية دائما فضل. شكرا يا فضل للكلام الجميل, شكرا. وما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل المستمعين الكرام. 6 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية مشوارنا وحلقتنا اليوم. محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام, تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك الكريم أستاذ أيمن. بس أنا بسأل, هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ ورا في الكتاب المقدس قال امتلوا بالروح أفسس. وشكرا, ربنا يبارك حياتكم جميعا. هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا يا ديسكفر, وفي غاية الأهمية. يعني ما أقول لك, أو حتى ما حقدر أقول لك سؤال محبط أو حاجة ممكن تكون ما فيها أمل من الحديث يا فضل, لكن عايز أكد لك إنه كشعب سوداني عندنا أساس. يعني عندنا أساس, دليل على ذلك يعني دولة بتاعتنا, أو يعني حتى تاريخنا حافل جدا جدا بالكثير من فعلوه أجدادنا, عملوه الملوك بتاعنا في السودان. حديث كبير جدا جدا, السودان فيه تاريخ كبير جدا جدا, يعني في أساس. لكن في بعض النقاط معوقات كثيرة جدا جدا, وفي أشياء كثيرة أعاقت على إنه حتى الإنسان السوداني ما يكتشف نفسه. وإحنا عارفين الحقيقة دي, بنعرف الحتة دي يا فضل, ولا أنت رأيك شنو يا إيمان؟
0: لا أنا ما
1: إلا ما يكون إحنا بشر, طالما إحنا كبشر الله خلقنا وإحنا مخلوقين على صورة الله وفي أعمال سابقة فأعدها لكي نسلك فيها, إحنا ما اكتشفناها رغم إنه في معوقات كثيرة, لكن في أساس.
0: لا في أساس, في نشوف الملك ترهاغة ونشوف الكنداكة, حاجات دي كلها ممالك القديمة في مروي, دي كلها أساسات بتدينا إنه دافع إنه فعلا كان عندنا تاريخ, عندنا اسم, عندنا مكانة. أساسات في أساس ثورة, في حيوانات مواشي, في مراعي, أرض خصبة, دي كلها أساسات بتخليك إنك تبدأ. إذا أنت مزارع أرض السوداني ما في زيها, أنت كان زرعت جوا بيتك الزراعة دي بتقوم. ففي أساسات, في حاجات جميلة. عندنا 2 نيل, أنا ما أظن في دولة عندها 2 نيل ماشي, عندنا 2 نيل. عندنا يعني مدار بتاع السنة كاملة أنت ممكن تزرع. دي كل أساسات بتاع أشياء قابلة للنجاح في السودان. ولكن تعاقب بتاع حكومات, تعاقب بتاع
1: سوء إدارات,
0: هو يعني عاملة ركوط, عاملة زي ما تقول مسح للهوية, مسح للأساسات دي, مسح لكل حاجة. في دي حاجات يعني زي ما تقول مرتبة جاهزة جاية من سوء بتاع الإدارة للسودان. ولكن السودان قني بكل تفاصيله, قني بكل حاجة. يسعى زي ما بقول, بيسعى الجميع, بيسعى أنا وإنت وكل شخص. السودان يعني كبير, ففيه أساسات بتاع أي حاجة, بتاع أي مشروع, بتاع أي حاجة في راسك أنت عاوز تعمله, السودان متاح.
1: إحنا عندنا تعدد ثقافي في العالم, ما في
0: أكتر من 800 وكم 50 قبيلة ولقى.
1: ده لو إحنا ساكت بس أديرناه بطريقة, دي لوحة في العالم ما حتكون.
0: بس يعني اللي هو الطمع والشفق وعدم تقبل الآخر
1: في كتير لو إحنا قعدنا نذكر.
0: أيوة.
1: يعني عندنا أساس ترك في السودان, يعني حتى كتير جدا من الفاتوا وخلوا عملوا كثير في تاريخ السودان, لكن احنا قدرنا نحافظ على هذا الإرث, قدرنا نحافظ على الحاجات دي ولا لا؟ يعني حتى قريب, يعني التسليم وتسول الأجيال ذاتها هي بتعاني. ليه؟ لأنه ما في حاجة كده كويسة بتستلمها غير إنه في حاجات معينة. إذا دقيقتين هي بتوصلنا على نهاية الحلقة إيمان, لكن نجيب خطوات عملية لصنع الذات. شنو هي الخطوات اللي ممكن احنا نصنع, نكتشف بها أو نصنع بها ذاتنا؟
0: من الخطوات العملية لابد أنه تخطط الهدف أو تحدد الهدف بتاعك أول حاجة, وتخطط له وتعمل له دراسة بتاع جدوى عميقة جدا جدا. زي ما جبالك فضل قال مهندس, لازم تحسبها بالخطوة واحدة. دي من الحاجات المهمة جدا جدا, وتطور المهارات اللي فيها. ومن الحاجة المهمة اللي فيها الاستمرارية. استمرارية في الدراسة دي, استمرارية في تطور بتاع النفس, استمرارية في المعلومات الجديدة, استمرارية مع المجتمع. والحاجة برضو المهمة اللي عاوز أتكلم فيها اللي هي خطوة بتاعت القيم. إذا أنت شخصيتك دي أنت بتبني فيها وبنيانها ما فيها قيم كل حاجة بتكون مدمرة. فالقيم لابد أن ترسخ فيك. الأمانة، الصدق، المحبة، اللطف، الوداع، الحاجات الجميلة دي لازم تكون موجودة في الشخصية اللي أنت دار تطورها، دار تنمية، وفي الرؤية اللي أنت خدتها.
1: إذن المستمعين الكرام، زي ما قلنا في كثير من التعريفات المهمة جدا للنقاط المهمة اللي ساعدنا فيها أستاذ أيمن، رغم أنه في معوقات كثيرة في حياتنا، لكن زي ما هو قال أنه في خطوات عملية مهمة جدا جدا. أقول لك كمان أنه اكتشف موهبتك أو اكتشف مواهبك، شنو الحاجة اللي بتعملها بسهولة ويستفيد منها الناس، دي ممكن تكون موهبتك. يعني في حاجة أنت بميز بها بتعمل الناس قاعد تستفيد منها، المجتمع الحي الحلة، الشباب اللي أنت معاهم. أنا بتكلم على حاجة كعبة، ما بنتكلم على حاجة مضرة، ما بنتكلم على حاجة بتأذي الناس. إنك أنت موهوب في متاجرة المخدرات، أنا ما أقول لك إنك أنت موهوب على إنك أنت ماشي تدمر، لا لا، أنا بتكلم على حاجات المجتمع بيستفيد منها، ما بيضر المجتمع، ما بإنه تشرد أولادنا المدرسة، ما إنه تخليهم يعني غير
0: متعلمين.
1: متعلمين لا، احنا بنتكلم على حاجات
0: شردين.
1: ايوه، مجتمعيه بسيطه بتعملها في المجتمع بيستفيد منها. يعني ممكن تكون عندك لم شمل الاولاد الحله، بتجمعهم وقاعد تعالج كثير من المشاكل. ممكن تكون انت زول مرشد، ممكن تكون انت زول مشوره، انك انت بتصحح، انك انت بتصالح الناس. ليه لا؟ في حاجات بسيطه جدا انت بتعملها. يعني انت من الناس، الناس بتحب تقعد معاك وتتونس معاك، انت قاعد تخلي الناس تحكي وتتونس. يا اخوانا الموضوع ما انك انت الفلان الاسم الرنان الكبير ده، بمعنى انه دي
0: شخصيتك، دي الذات بتاعك اللي انت اللي احنا عاوزينها.
1: عشان كده احنا قاعدين نجري على الاسماء الكبيره، بنجري على المناصب، بنجري بنفتكر ان ده كله اللي بيخلينا يعني او بيخلي الناس تكون مرتاحه مننا.
0: على فكره الحاجات البسيطه بسيطه هي اللي بتكبرك وبتعمل لك الاسم. اذا انت عاوز طبعا. اسم إذا أنت عاوز اسم، حاجات البسيطة البسيطة دي اللي أنت ما خدت لها بالك دي هي اللي بتكبرك وبتبقيك نفس الشخصية اللي أنت زمان بتحاكيها، الشخصية اللي أنت بتقلدها، الشخصية اللي أنت بتشيلها مفتاح زي دي. لازم الحاجات الصغيرة دي تخد بالك عليها.
1: أيمن قال قبل شوية في موضوع الوقت، عزيزي المستمع، الوقت هو رأس المال الحقيقي. وقتك لو أنت عرفت أنك تستغل استغلال صح، أنت راجل ناجح. الوقت غالي جدا جدا، طور نفسك باستمرار، أقرأ، اتعلم، أسأل، ما تكفل نفسك في حتة معينة. وقال كمان رؤية، وين داير تكون بعد 5 سنوات؟ بعد 5 سنوات انت داير تكون وين؟ هل قاعد تفكر بعد 5 سنوات؟ كأس العالم هسي مرة وجاء منه، تاني هسي تجدد 2026، الأرجنتينيين بيحلموا انه يكملوا في انه هم يشيلوا الكاس، الفرنسيين بيحاولوا انه يقلعوا منهم، وفي في في في ناس بعد 54 سنه حلموا انهم يرجعوا كاس العالم، رجعوا 40 سنه ليلة موجودين، وفي ناس بعد كم 20 سنه اصروا بعد كل هذه السنين انه يلعبوا كاس العالم ورجعوا. الكونغو بعد 52 سنه،
0: ده تاريخ، ده عمر
1: عمر. فانت بعد 5 سنه بس انت هدار
0: تمشي.
1: وده سؤال مهم جدا جدا، ربنا هيطول في عمرك، ربنا يديك الصحه. أيمن شكرا لك، شكرا للحلقة، رغم أنه الموضوع كان مفترض يكون مع الزميلة إيناس، لكن نشكرك كمان أنك أنت قدرت أنك تكمل معانا المشوار من الصباح.
0: شكرا، شكرا لراديو سمر وكل المشاهدين. كلمة ختامية، أنا عاوز أقول أنه ربنا بحب كل إنسان وجابك لحاجة معينة أو عمل معين لازم تعمله. شوف أنت بتعرف تعمل شنو وأعمله وطور فيه. شكرا.
1: أكيد عزيزي المستمع، ودي الحاجة اللي إحنا دايما بنقول لك إنه أنت ما ضربة حظ. عزيزي المستمع، أنت ما موجود على هذه الأرض صدفة، ما في حاجة جابتك صدفة، أنت بخطة إلهية، أنت موجود بهدف من الله، وفي إمكانيات وفي مواهب وفي وزنات وفي مقدرات ربنا وضعها فيك عشان تمجده، عشان تعظم الله، عشان تبارك الله وتعلن وتعمل عمل الله وتعلن السلطان بتاعت الله في هذا الأرض، وتظهر الله من خلال الحاجة اللي انت يعني موجودة فيك، هو وضع فيك. فما تفتكر انك انت بس قاعد ساكن من غير هدف ومن غير اي فائدة. لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة، يا ريت تبدأ تبحث، يا ريت تبدأ تكتشف، يا ريت تبدأ تفكر في اللي انت قاعد تتميز به، وحتى لو هو بسيط قول يا ربنا شكرا لانه انت وضعته فيني. ما تحاكي الناس، ما تقلد الناس، ما تجري وراء حاجات الناس، لكن أبقى أنت. ونتمنى كمان أنكم تستمتعوا بكأس العالم هذه الأيام وأوقات جميلة مع الأسرة ومع الأهل. لما لا تأخذون أيضا المرأة معا، لما تأخذوا أولادكم، لما تأخذوا يعني تمشوا تقعدوا تحضروا كأس العالم في أي موضوع، تشربوا شاي، تقعدوا تتونسوا.
0: على ممكن. فكرة الثقافة دي أنا شايفها هنا فيه، يعني بالذات في ماتش بتاع مصر لقيت أنه كثير من السيدات هم على القهاوي على الماتش بيحضروا الماتش، فدي حاجة ثقافة جميلة جدا جدا، أنه الناس تغير من الروتين وناس تطلع من الجو اللي هي فيه على سنه يكون في تجديد للذات بتاعك.
1: إذا نتمنى لكم أوقات ممتعة اليوم في مباريات متبقية من كأس العالم، وإلى جديد اللقاء.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: زيكم يا ناس
1: تمامين
0: اخباركم
2: صحه تمام
0: صح شاء الله الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: وجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم سمحه الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
0: الحمد لله
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء يوقف لكم التفاوض بتاعكم
2: احسن احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز نور جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف لزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وهم غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه وأقبل بهم إلى خيمة الإجماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب بل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة
3: طيب حنكمل من 25 إلى 34 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار أنت لي ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين
2: أمين
0: أمين أمين. ها يا أخوان
2: تاني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصه ولا انا براقي
3: انت براقي ما عارفه روحي
1: قصه تمام
2: قصه سمحه طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجه احنا بنعرفها عن من وسلوى في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعه ما كلهم في النص كده جه في بالهم جرمانيين شديد ياكلوا لحمه الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمه على فكره احنا ناكل لكن كم ما عضينا لحمه بنحس نفسنا ما اكلنا في الغلا ده الايات دي بتوافقنا قال وقد قالوا في الوقت ده ان احنا تذكرنا انه ان احنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك ويا حليل مصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الأخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثة القثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم القثاء دل دل دل العجور أيوة. قال والآن أن احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده المن ده كان شنو كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلة بتاعت القمح شبهها هي ما زيها بالجيم وقت ما يجي الندى بنزل لهم ده أكلهم وهم بيشيلوا كانوا الشعب يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
2: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البر البرحبادي ويدقوها أو يطحنوا في الهاون الهاون الواحد ده المدق
1: الفندق كده
2: الفندق ويده ويطبخوه في القدور وبعد ذاك بيعملوه حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والتوم ويلتلت يعجنوا عجنان قال طعمه بكون عامل زي اللي قيمات البزيت قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معامل المندى وهم بياكلوا لا زرعوا لا حصدوا موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمة أنا إحنا وبع علينا وما أكلنا لحم خلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله فموسى قال لي الله آه يا ربي إنت لي يا الله عملت فيني كده أنا لو أنا لقيت نعمة في عينك إنت الناس دي كلهم تجيبهم علي أنا تحملني أنا يا ربي ولدت حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديل كده قال له ولا ولدتهم عشان أنا الناس دي اللي أشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنة البلولوس أغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير فقال أنا تعبت منهم زي الأرض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة قال لي يا أخي أنا أجيب لهم لحمة من وين إنت أديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام أجيب لهم أكل من وين أجيب لهم لحمة من وين؟ الناس دي كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بيطحنوها العاملة زي الدقيق دي؟ لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال أنا ما قادر أشيل الحمل ده براي. هنا موسى بدأ ينق ينقنق. قال الحمل ده تقيل علي, الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعمل, يا الله لو عندك حل لي آي ولا أقتلني عديل. يعني موسى درجة استياءنا إحنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني أعمل شنو أنا في بليتي البليتني بأدي. حتى مسؤولية الشعب ده ذاته هو شافة بلية. في عدد 16 موسى بيقول, قال الله قال لي موسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء, يعني أي عريف حقه مسؤول فيه, الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة, الناس اللي كانوا عارفين, وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي, وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية, لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل. لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله. طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم, وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب, انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمة وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في, في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم ودايرين نرجع لخير مصر وأدينا لحم ناكل, نجيب لكم يعني لحمة من وين؟ الشيوخ ديل لما انجوا وقعدوا الله يتكلم معهم وقال له موسى, ما الله قال لي موسى أنا نفس الروح اللي انت عندك دي أنا حأديها على 70 ديل. الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم, قال يا موسى قال 6000 ماشي, طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال, لا بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار, وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هسي في الوقت ده دارين يأكلوا, أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ فموسى بدأ ينقوا وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم. الله قال لي موسى إنت قايل إني أنا ما بقدر يدي مقصرة, أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما حق. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال لي, وقفهم جنب الخايمة, روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو هم عارفين ده كلام الله, لكن زول فتح قشمه نافي, وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا إلا نفرين, واحد اسمه ألداد والتاني اسمه ويداد, بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده, قام قال لي يا رب, قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء, إنت بتغير إنت غيران علي أنا, خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحل هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا, لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس, وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها. فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة, مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي, قال لك شدت ما جمعوها وبدوا ياكلوا وسطحوها, لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمة ما بنجدعها, حق المساطح دي حقت الجزارين وبخطوا فوق اللحمة دي في الحتة ديك. قال لك اللحم لدرجة كان بين شدة ما شبعوا وبياكلوا بين أسنانه, لما نزول من الشبع يمرق بنخرينه شبعوا الدد من اللحمة. أها قال لك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم, مش بس يديكم المن اللي بتطحنوا دقيق ملتوت زي اللي جاي مادة, لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدة ما عرفوا إنه الله حق لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزة دي سموه قبروت هتاء ساعدوني اسمه قبروت
3: هتأوى
2: قبروت هتأوى, لأنه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدة ما ناس أكلوا بفضلوا يأكلوا لحد ما هم يعني
0: ربنا ضربهم.
2: أيوة فهنا سموه قبروت هتأوى, وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حصروت وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية, نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
0: شكرا لك يا شكرا
2: جميلة
0: وقعدت القصة
2: كثير. القصة هي ذات سمحة بصراحة سمحة. شكرا للاختيار.
0: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة, ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة, وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك له من خلال المقطع.
2: انا لاحظت انتوا يعني وانا بحكي انتوا كنتوا بتضحكوا زي كأنه الرساله جات قويه انه احنا يا ربي يوم احنا عملنا كده ولا لا انا ما عارفه, لكن يعني انت وانا بحكي انتوا كنا بنقول مثلا لما نتزمروا كده كنتوا بتضحكوا, فانا دار اعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
0: رسالة مهمة صدقني, رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر, ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة, وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا, أكثر من يثق في الله, أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل, ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل, وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف أنه دائما الإنسان بشكاوي لربنا لدرجة أنك أنت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر, وده اللي حصل.
2: اي
0: يعني وقفوا خط ربنا في حدود كده انك
2: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين,
0: يعني قدرت تغيظ ربنا بنغيظ داري غيظه الله.
2: اي يعني داري اللي اخترت احنا كنا قاعدين فوق احسن من البكان الطلعته
0: فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل, انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا موجود فيه, وما فيش ممكن يحد الله أو يخلي ربنا ما يقدر, وده ما بخليني ما أو يبعد عني الشك.
3: ابتهاج جبال, انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصة كنا بنضحك ونبتسم وكده,
2: نفس صوتها بشكو
3: بشنانة شخصية. ففعلا بجد مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده اللي تزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا, فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي نحن عايشينها, بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده, أجمل من الحاجة الرتبها لنا ربنا. فبنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص مثلا لو أنا بأكل زي الجماعة دي المن أو بأكل عدس كل يوم على حسب ظرفي, بقول يا أخي زهدت ومليت من العدس, في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
0: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا, لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب, ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا, ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاوى قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو, يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
3: شعب بني إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من
2: كان
3: من
2: أرض
3: مصر. أيوة
2: يعني أي حاجة يدوها له طوالي.
3: أي ما عشان كده جبال لحظة موسى قال شنو قال أنا حبيت تبيهم ولا ولدتهم عشان أشيلهم ملاورين زي الأطفال الصغار.
0: يعني كانوا مدلعين.
3: أيوة كانوا مدلعين. لكن
2: لا تعرف تشيل ولا تعرف تخط في الوطن.
3: لكن بالرغم من ده فعلا ربنا كان بالوليم. يعني ما دايرين ده يقولهم خلاص سيبوا ويجيب لهم حاجة تانية. ليه؟ لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم.
2: أيوة.
3: من محبته ليه وما عايز يتخلى عنهم.
2: والحاجة التانية الأهم من ده كله أنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده. ليه؟ أنا وصلت لي حاجة أنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي.
0: نعم.
2: يعني أنا فكرتي عن عني أنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده أنا احتياجي كده. لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في أنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي.
3: أيوه.
2: يعني الله هنا بيتعامل معاي كأب حنون عارف دي مقاسي عارف دي اللي بتنفعني عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
3: رجعوا بمناخيرهم
2: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
3: هتاوة.
2: قبر هتاوة. تذكروا إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
1: كلام جميل. يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنه بشر وكأنه مؤمنين. لأنه هنا الغلط ده في الاثنين جاب القائد قائد اللي هو كان موسى الرقم. يعني هو اللي بيجي كليم يعني كان بيتكلم مباشر مع إله. يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده. قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرة شال جناو. كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك. ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء تقال نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينهم وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان أكل السماء مجان. يعني نسو ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويذكر البصل والبطيخ. فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر. أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تذمر فربنا هو يعني حنون. فتتعامل معه بحنية قدوس تتعامل معه بقداسة.
0: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق لأنه الزمن سرقنا إحنا ما حاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي احنا قريناه وقصيناه كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
2: انا عندي نغنغة كثيرة بننغنغ اي حاجة بننغنغ فيها اسمي نخرتي شكلي اكلي شرابي بتير زوجي في اي حاجة بننغنغ فيها. وحتى انا ما رضي يعني اقول لك يا اخي امرك برا السودان لا اطلع برا الحتة دي. فانا عايزة اقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنغة دي الله سامع نغنغتي وبيحاول مش بيحاول دايما بديني الأصلح لي. فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها بديني لها لكن حيعلمني درس إنه أنتي اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة.
0: كويس
1: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامحه ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
3: يعني نتعلم انه التذمر ماشي كويس ده بيخلينا انه حتى بنبدا نشتكي على ربنا انه هو ما مهتم انه هو ما مراعي لحاجاتنا.
0: كويس شكرا لكم والزمن فاتنا وشاركنا شديد صراحه بجد. منو بيجي ترنيمه سريع
1: انا بدي
0: خلاص كده نسمع ترنيمه ونجي راجعين.

0: إنه يا رب إحساناتك كثيرة يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد. يا رب شكرا يا رب من أجل إنك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب، علمتنا قدر شنو إنك أنت إله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت، كنا في صحراء، كنا في أي حتة يا رب، اهتمامك بينا كأب حنون، أب يا رب يشفق على أولاده يا رب، أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب، بتعلمنا إنه كيف يا رب نسير في طريقك، إنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا، سامحنا يا رب على إنه نبنش.
1: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
2: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله، فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك، فركب أحد القاربين وكان لسمعان وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
3: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
2: فأجاب سمعان:
4: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
2: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى بدأت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
4: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
2: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
3: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
2: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
5: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
2: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
2: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
3: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأرهي نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
2: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينال الشفاء من أمراضهم، لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
3: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
2: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
6: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
2: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
3: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
2: ثم قال للمشلول:
3: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
2: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه

0: ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
1: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
2: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
3: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
2: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
4: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
2: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
2: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون نام، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
9: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك، واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين، لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، وللذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين لسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
0: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
3: إذن من يقدر أن ينجو؟
0: فنظر عيسى إليهم وقال:
2: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
0: فقال له بطرس:
4: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فقال عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود. وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
0: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس، وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
2: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
0: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
5: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
0: فقال لهما:
2: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
0: فأجاباه:
5: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
0: فقال لهما عيسى:
2: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
0: فقال له:
6: نعم نقدر.
0: فقال لهما عيسى:
2: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
0: فلما سمع العشرة هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا. فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
2: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
0: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق، فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
7: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
0: فوبخه الكثيرون وقالوا له: اسكت، لكنه صرخ أكثر:
7: يا ابن داود ارحمني.
0: فتوقف عيسى وقال:
2: نادوه.
0: فنادوا الأعمى وقالوا له:
8: أبشر قم، فهو يناديك.
0: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى:
2: ماذا تريد أن أفعل لك؟
0: فقال الأعمى:
9: يا سيدي أريد أن أبصر.
0: فقال له عيسى:
2: اذهب، إيمانك شفاك.
0: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين بكم جدا جدا جدا جدا يا شباب يا أخي, ومشتاقين مشتاقين شديد جدا جدا جدا جدا. يعني الزول لو ما عارفه كم صراحة قايته هو مشيت الموضوع طول شديد. أنا ما متذكر بجد آخر مرة طلعت 200 ذاته يعني, لكن يعني طولنا شديد صراحة وأنا طولت شديد منكم. لكن طبعا يا جماعة يعني زي ما بيقولوا شنو يعني خلاص لازم كان يجي اليوم اللي هو نتونس معاكم, كان لازم يجي اليوم اللي هو أطلع وتونس معاكم يا جماعة. لكن يا جماعة المرة دي الضيفة ولا أي ضيفة يا جماعة, ضيفة مميزة, ضيفة مختلفة. الموضوع بيختلف الليلة, الليلة الموضوع بيختلف جدا. أنا جادة معاكم يعني الموضوع الليلة ما زي كل مرة. أنا كل مرة كنت بعمل فيكم المقلب ده اللي هو أقول لكم يا أخي أول مرة وفي نهاية تطلع ترنيم, لكن المرة دي الموضوع بجد مختلف. الموضوع الليلة يا أخوانا بيختلف لأنه معي الوالدة. الوالدة طبعا أنتوا عارفين الموضوع, يلا عشان كده بقول لكم الموضوع بيختلف عشان هي الوالدة فاهمين. لكن طبعا عشان قالوا الموضوع يكون بروفيشنال فلازم نناديها بالاسم البروفيشنال يعني. فالليلة معي الأستاذة معي الأستاذة روز. نقول صباح الخير للناس.
1: صباح النور, صباح الخير لكل راديو سمر, لكل الموجودين وبيشاهدوا في الحلقة دي. أنا مبسوطة إن أكون معاكم وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ممتعة. مستنين مشاركاتكم وكلامكم السمح, أنا بتابع كتير حلقات ومستنين صحيح كلامكم السمح اللي بتقولوه ومشاركتكم السمحة. صباح الخير مرة تانية, أهلا بك أنجي.
0: يا سلام يا أستاذ روز, طبعا موضوع غريب أنا عارفة بس يعني عادي خلاص ما مشكلة. طبعا يعني إحنا بنعمل حركة في البداية إنه بنسأل الناس أخبارهم شنو, وطبعا عشان برضو الناس زي أنا طولت منهم شديد يومي زي ما أنت عارفة, فدير أعرف أخباركم شنو يا جماعة. الناس اللي بيحضرونا حاليا أي زول يقول لنا أخباره شنو والحاصل معاه شنو وأسبوعه الفات كان عامل كيف والفترة الفاتت عموما كانت عاملة كيف, وأنا ذاتي حشارككم بأخباري, وكمان الضيفة حتشاركنا برضو بأخبارها والحاصل معاها وأسبوعه الفات كان عامل كيف. نطمن على بعض كذا وبعد كذا نخش في موضوع الشيق جدا الليلة اللي حنتكلم فيه. فأسبوعي كان عامل كيف؟
1: لا كان جميل نشكر ربنا. كان مضغوط صح, لكن الحمد لله عدى على خير زي كل الأيام يعني اللي فيه الله بتقدمنا. فهو كان أسبوع جميل نشكر ربنا, فيه فرح فيه بمناسبة كان فيه فرح كان فيه فرح فرح حرام وماريا. وبقول لهم من هنا ألف مبروك وربنا يسعدهم ويا رب كده بيت مبارك وبيت مال وعيال زي ما بيقولوا. فكان يوم جميل جدا, كان في أسبوع جميل مليان
0: صراحة يعني. بنهني برضو وحرام ونقول له يعني ألف ألف مبروك للزواج وبيت مال وعيال, وكمان عقبال كل الناس الموجودة نفسها اللي هي أو ماشي خطوة تجاه الموضوع. وبرضو يعني عندنا طبعا زول يعني الناس كلها عارفة به اللي هو أمير ولد رشيدة, برضو مفروض أنه يكون عرسه قريب, فكمان بنقول له يعني
1: ربنا يتم له على خير.
0: منتظرينك
1: ربنا يتم له على خير ويفرحهم إن شاء الله.
0: أنا بصراحة يعني أسبوعي كان يعني كان كويس, كان كويس, هو بس الأسبوع الفات كان ضاغط شوية يا جماعة, بس الأسبوع ده يعتبر أحسن شوية يعني من الأسبوع القباله. فبس يعني والفترة دي عشان شغالة كمان امتحانات, فعشان كده هتلقوني أنا بختفي كتير وكده, بس الليلة ظهرت يا جماعة وحنكون بنتونس مع بعض. وطبعا يا أخواننا الناس اللي معانا حاليا العدد معانا ده حلو شديد يا جماعة, 21 نفر. يلا أي زول بيحضرنا حاليا

0: يكتب لنا كومنت يقول لنا أخباره شنو, يصبح علينا ونصبح عليه. وكمان طبعا الوصية الأساسية اللي احنا يعني ما بنغيبكم منها, إنه أي زول يمنشن صاحبه, يعني يمنشن صاحبه يقول له يا أخي كده تعال هنا ده في لايف شغال, فكده تعال اسمع معانا الحاصل شنو. و يا إما مثلا لو ما منشنت صاحبك شير الفيديو ده في الصفحة بتاعتك أو شيره لأصحابك وفي الجروبات اللي انت بتعرفها, و كلنا نشارك مع بعض, وأي زول يكون بيشارك برأيه الموضوع حيكون لطيف ومميز جدا. لكن طبعا اللي حيكون الألطف والحياة المميزة أكتر إنه أنتوا تشاركونا بآرائكم في الحلقة الليلة. أوكي, في فارس محمود بيقول لنا فعلا. أوكي يا فارس, يا أخي صباح الخير عليك, ومبسوطين بك جدا جدا, منورنا شديد. أخبارك شنو, كيف كان أسبوعك وكيف كانت الفترة فاتت؟ إن شاء الله بس أمورك تكون طيبة. صفاء سليمان بتقول لنا أحلى صباح مع طنط روز. سلم على صفاء يا أستاذ روز.
1: أهلا بك صفاء, كيفك؟ شكرا لك حبيبتي, وأحلى صباح لك, وصباح الخير, صباح النور, وإن شاء الله يا رب يوم يكون سعيد.
0: في وليد محمد بيقول صباح بحجم الود والورد والهوى, بخزيك حيث السحر والنور يكمن, تألق في خزيك صبح منور, وظل به للسحر والنور موطن, تغار صباحاتي عليك وحسبها, إذا كفروا أني بعينيك مؤمن, تزوبين في صبحي فينهال سكرا, وتشرب أضلاعي الغرام وتسكن. يا أخي يعني يا وليد, يعني كلام جميل جميل جميل جميل جدا, شكرا جدا للشعر الحلو ده, ومنتظرينك كمان تشاركنا كمان بتكمل معنا اللايف للنهاية وتشاركنا برأيك في موضوع اللايف. لكن كده قبل كده ده قول لنا أنت أخبارك شنو, والحاصل معاك شنو, والفترة دي اللي أنت بتمر بها دي, الفترة دي عاملة كيف؟ الفترة كويسة, هادية, شغل كتير, ضغطة, حاصل حاجة مميزة؟ شاركنا بالحاجة دي وإحنا منتظرينك. يعني تاني
1: أنجلينا شول بتقول صباح الخير يا أجمل ناس, ربنا يبارككم, صباح النور أنجلينا, وربنا يباركك كمتي وربنا يكون معك.
0: في عصام بخيت بيقول حلقة رائعة ومليئة بالأفكار الجميلة, حضور روز وإنجي أضاف للحوار طابعا مميزا, استمتعنا جدا بالطرح والمواضيع الهادفة, في انتظار المزيد من التألق من راديو سمر. صدقني يا عصام حلو سوا بدينا, لكن إن شاء الله حيكون الطرح جميل ومميز وحلو وأنيق, يعني زي ما أنت قلت.
1: البخاري
0: أيوة,
1: صباح الخير إخوتي الأعزاء, تحيات راديو سمر لكم, التحية مني خالص من جمهورية جنوب السودان البخاري, شكرا جزيلا لكم. مرحبا البخاري وكل أهلنا وحبايبنا في جنوب السودان, سعيدين بكم وبالتحية بتاعتك, شكرا لك كثير.
0: خليل
1: كوبس
0: كوبس أوكي بيقول ممتاز, ربنا يحفظ, شكرا كثير جدا لك يا خليل لرسالة بتاعتك, وطبعا أكيد منتظرينك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا برأيك. بشوي بيقول صباح الخير, ربنا يبارك خدمتكم, شكرا كثير يا بشوي, مبسوطين بك جدا جدا جدا, وطبعا أكيد أنت ما تتوصى, أنت مكمل معنا للنهاية. في عوض يومي,
1: عوض النيل صباح الخير, صباح النور يا عوض, يوم سعيد مبارك, ومستنين مشاركتك معنا.
0: أوكي, في نملة من المافيا بتقول صباح النور والسرور من الدمازين. يا سلام يا أخي, بنسلم كمان على كل أهلنا في الدمازين, ونتمنى كل الناس تكون بهناك بخير, طمنين عليكم وعلى أوضاعكم وظروفكم. وكمان إحنا منتظرين تكوني بتكمل معنا للنهاية عشان تشاركينا برأيك أكتر وأكتر في موضوع حلقة الليلة. في فيولا يومي,
1: ما ظهرت لي.
0: أوكي فيولا ما ظهرت. طيب فيولا بتقول صباح الخير عليكم, صباح الود مليان سلام, سلام من جنوب السودان, دائما بستمع لراديو سمر, بستمع لكم من المكتب حاليا. اوكي يا فيولا, يا صديقي حاجه جميله جدا يا اخي, وكمان كذا كلم الزملاء اللي معاكي قول لهم انه يا اخي حاسه في حلقه شغاله كذا اسمعوا كذا, ويعني كلمي باقي الزملاء كمان بالبرنامج يعني. شكرا لك كثير جدا يا فيولا, فيولا دي طبعا زولتنا شديد, دائما بتشاركنا يعني, مبسوطين بك جدا جدا يعني. طبعا اكيد منتظرين انك تشاركينا خلال, يعني انت شغاله طبعا, لكن شنو اسمعينا كده واكتبي لنا لو في نقطه معينه تكتبيها لنا مثلا خلال الحلقه. في احمد:
1: صباحكم ورد وياسمين، التيم العامل في الراديو، وعبركم تحياتي للمتابعين الرائعين. اتمنى من الرب ان يجعلكم بصحة جيدة، صدقوني كل برامجكم جميلة وأنتم الأجمل دوما. شكرا لك أحمد، صباح النور صباح الفل. شكرا لك لي يعني كلامك الجميل الحلو، وبنتمنى أنك تواصل معنا لغاية النهاية وتدين أراك.
0: في خالته نجاة كمان.
1: أيوة نجاة دست: صباح المحبة والسعادة، حضور مميز وجميل، أختي الغالية روز منورة. منورة يا نجاة، أهلا بيكي، مشتاقين كتير. يا ريت أنك تواصلي معنا الحلقة ونشوف ونسمع آرائك فيها.
0: يا خالته نجاة يا صراحة منورة، أنا جدا جدا جدا مبسوط بيكي جدا، ونتمنى تكون أمورك طيبة، وأكيد منتظرينك أكيد زي ما أستاذة روز قالت أنه تكوني مشاركينا خلال الحلقة. فيولا بتقول لنا تاني أوكي بكلمكم. أوكي إحنا في انتظارك يا فيولا. محمد ديسكفر ديسكفر بيقول: صباح الخير وبركة الرب يسوع المسيح معاكم جميعا. شكرا لك كثير جدا صديقنا ديسكفر ديسكفر، مبسوطين بك جدا ونورنا جدا. طبعا أكيد أنت ما تتوصى، حتكون بتكمل معنا الحلقة للنهاية وتشاركنا برأيك. طيب نخش في الموضوع يا أستاذ روز عشان الناس دي تعرف هو الموضوع شنو أصلا، يعني عشان تعرف تشاركنا برأيها. ممكن يكون الموضوع بأقلام غريب شوية، العنوان غريب، لكن كده نشرح يعني الفكرة بصورة أوضح. بصورة أوضح. الحلقة طبعا عنوانها أنكر ذاتي. طبعا اول فكرة حتيجي في بال كل زول اعتقد، يعني بتوقع انه اي زول حتيجي في باله الفكرة بصورة سلبية، إنه أنكر ذاتي دي حاجة سلبية، حاجة ما كويسة. بس المفاجأة إنه الليلة حنتكلم عن إنه في جانب إيجابي من إنه أنا كمان أكون بنكر
1: ذاتي.
0: بس عاوزين نعرف الإنكار الذات بصورة سلبية هو عامل كيف؟ بصورة إيجابية دي حنجيها later on، لكن كيف أنا ممكن أكون أو مثال أنا بكون بنكر ذاتي بصورة سلبية؟
1: طيب إنكار الذات بصورة سلبية أو الحتة السلبية فيه هو لما أنا أنكر واقعي، أنكر شخصيتي. أي واحد فينا ولا اختار أبوه ولا اختار جنسه ولا اختار لونه ولا اختار البلد اللي اتولد فيها أصلا، ما اختار القبيلة بتاعته. يعني مرات كتير احنا بننكر ان احنا انا منو، انا منو اهلي، ظروفي هي شنو، الواقع بتاعي، قبيلتي. بحاول انكر الحقائق بتاعتنا، وده الشيء السلبي في الحتة بتاعت الانكار، هل هي بتقودنا لناحية تانية. مرات ممكن ناس يقول لك لا انا كده بتجمل او انا، لكن الواقع غير كده. ليه انا ما اكون واقعي؟ ليه انا انكر مثلا ابوي منه امي منه؟ حتى لو كان ناس، حتى لو كان ما بعرف من اقل القبائل او اقل الناس. يعني لو جينا مثلا شفنا في جدعون لما الله تكلم معه وقام قال له كيف انا حقدر اعمل حاجه وانا اقل ودون.
0: يعني شايف نفسه صغير،
1: شايف نفسه انه ما عنده قيمه، شايف نفسه انه وما في زول حيسمعه. ممكن لظروفه، ممكن انهم كانوا اقل سبت اي نوعا كان. فهي دي الحته اللي ممكن تقود الانسان كمان لحته تانية، اللي هي ممكن بعد شويه يبقى مرض نفسي. مرات كثيره الانكار احنا بننكر حاجات مرينا بها في حياتنا، والحاجات دي بتخلينا نلبس وش تاني، وش ما حقيقي. مرات كمان بتخلينا نتغيب عن الواقع بتاعنا. مرات بتخلينا ممكن ننسى الواقع اللي احنا عايشين فيه. في ناس كتيرة مثلا بيمروا بظروف صعبة بيحاولوا ينكروها لغاية ما إن هي شنو بالنسبة لهم، بتبقى زي حاجة في الماضي، لكن هي بتكون قاعدة جواتهم. وبعد شوية لما بتظهر في ناحية بتاعت مرض نفسي، بتظهر في حالات بتاعت اكتئاب ممكن، وممكن تقود الناس لحاجات صعبة شديد. ممكن تقود الإنسان لتصرفات غلط في حياته. إنكار الواقع بتاعنا مرات كثيرة بيقودنا لأنه ممكن نتصرف تصرف غلط.
0: عشان عاوز أتخلص عموما من الواقع ده، فأنا عاوز أطلع منه بأي شكل من الأشكال. أيوة. فممكن فعلا ألجأ لطرق تكون
1: غلط.
0: غلط، وبعدين بتجي علي أنا بالشيء السلبي أو بالشيء أنا هأخسر فيه الكثير، يعني حتيجي معي أنا بالخسارة أكتر من أن أكون بربح أو بطلع من الحتة أنا مثلا حاسة نفسي أنا في قوقعة ما قادر أمرق منها.
1: بعدين المشكلة الثانية شنو؟ إنه غير إن أنا في قوقعة ما قادر أطلع منها، ممكن تخليني أفقد هويتي الأصلية. مرات كثيرة النكران الكثير بيخليني أفقد هويتي، أفقد لغتي، أفقد أصلي. فده الشيء السلبي، الحتة بتاعت النكران. مرات كثيرة بتخليني كمان إنه تقودني مثلا إنه أنا أصادق ناس أحس نفسي إن أنا حلقة نفسي معهم، والناس دي ممكن يقودوني لحتة رديئة. وإحنا عارفين إنه أغلبية الضياع بيجي من الحتة دي. لما أنا مثلا في وقت من أوقات أحس نفسي إنه مثلا فشلت في حاجة معينة، وأقوم أحاول أفتش نفسي في حتة تانية. لما أمشي أفتش نفسي في حتة تانية ممكن أنجرف، ممكن أتعرف على ناس أصلا هم ضايعين ويضيعوني معهم. ممكن أحاول ألقى نفسي في لذات معينة عشان أنكر الواقع بتاعي، والحاجات دي كلها بتقودني لضياع. فدي الناحية السلبية في الحتة بتاعت نكران الذات، هل هو ممكن يضيعني، هل هو ممكن يفقدني كل شيء جميل في حياتي، هل ممكن يخليني أعيش حياة كذب، حياة ما واقعية، حياة كلها كتمان وحرمان، حياة كلها كبت.
0: بس لكن ده في سبب له، يعني أنا بشوف إنه الشخص اللي بيوصل أصلاً للمرحلة دي لو هو ما يتظلم، ما يتعرض لظلم، ما يتعرض لألم، ما يتعرض لحاجة كده وجعات شديد، ما حيوصل للمرحلة دي. يعني الزول أصلاً بيخطو خطوة اتجاه إنه هو عاوز ينسى ويهرب من الواقع بتاعه، ده شخص اتعرض لألم رهيب. ممكن يكون ألم من البيت، ألم من زول في العائلة، ممكن يكون ألم من زول قريب عموما، ممكن ما يكون له علاقة يعني ما قريب ما قرابة يعني هنا، لكن قرابة الدم، لكن زول قريب لك في المكانة، في الوضع، صديق أسرة أو صديق عمل أو صديق في العام اتعرفت عليه. فممكن يكون الزول ده تعرض لألم شديد خلاه إنه هو يكون بيوصل لمرحلة إنه هو ينكر ذاته أو ينكر الواقع بتاعه، عشان هو عاوز يطلع من الحتة دي وعاوز ينسى إنه هو اتعرض لده قبل كده. يعني ما عاوز يكون بحس نفسه إنه هو اتعرض للحاية دي زي ما بيقول، عشان ما يعني ما ما ما زي ما بيقول عشان ما ما ما يستعطف نفسه، يعني ما يجي الاستعطاف، يعني يبقى كده إنه هو مستعطف نفسه أو شفقان على نفسه. يعني فشخص زي ده مفروض اللي يحصل شنو؟ عشان شخص تعرض لألم، ألم شديد، ألم كبير جدا، فاق قدرته أو فاق تحمله، أو شايف إنه هو ما قادر يتحمل الألم ده.
1: طيب دي من الحاجات اللي ممكن نرجع ليها. أول حاجة تبتدي في البيت، في التربية، في الكلمات بتاعتنا اللي بنقول لأولادنا ولبناتنا، في نظرتنا ليهم، في نظرتنا إنهم هم مثلا يكونوا أقل من الناس التانين، مقارنتنا عيالنا ببعض أو عيالنا بالناس التانية. أنا ببتدي بقول ليه من البيت. البيت يا أخواننا يا كل أم ويا كل أب، البيت هو أساس التنشئة والتربية والنفسي قبل كل شيء. يعني أنا مثلا في البيت لما أكون بربي أولادي تربية نفسية كويسة، وأدي كل واحد ثقة في نفسه، وإنه هو كيف يقبل الواقع بتاعه مهما كان الواقع ده، وما أحسسه إنه هو أقل من الناس التانيين. حتى لو كانت ظروفنا المادية كعبة صعبة، كيف أنا أعلمهم إنه ده وقت وحيعدي، أوريهم إنه أنتوا حتصنعوا المستقبل الكويس. كيف إنه أنا أزرع في أولادي وفي بناتي الحتة البذرة الحلوة دي، البذرة بتاعت الثقة بالنفس، وما أتكلم كلام ما حلو. يعني يا فاشل يا عوير يا شنو يا شنو، احنا عارفين الكلام ده واللعنات اللي احنا ممكن نلعن بها اولادنا. فالواحد بيقوم بينشأ كده،
0: بينشأ هو بيسمع كل يوم أيوة
1: إن هو فاشل وإن هو ما كويس. بعد كده بيطلع للمجتمع الكبير، المجتمع البرة، نبتدي أقول مثلا بالمجتمع الصغير حوالينا، جيران، ناس الحلة، العيلة، القبيلة، ما بعرف شنو. لما تطلع برة تلاقي الناس كلها بتتكلم كلام سلبي. كويس، ما نحن أصلنا الناس كلها ما بتدينا مكانتنا، ما إحنا أساسا جدا ما بعرف كان إنسان بليد، ما إحنا أصلا من يوم ما ولدونا نحن ناس فقرة، نحن ناس جهلة، نحن ناس أغبية. فالحكاية دي شنو بتبقى يعني ماشية واحدة ورا الثانية، ابتدت في البيت طلعنا لبرا، جينا في العيلة شوية الواسعة بيتكلم عن الفشل، العيلة دي أصلا ما فوق زون ناجح، ما أنتوا مصيركم شنو، مصيركم زي غيركم، ما فلحتوا. يلا بتبتدي الحكاية مدرجة. بعد كده يلا بالناس بتفكر في الحتة بتاعت القبيلة، أنا قابلتي ناس منه، نحن في المجتمع بتاعنا، المجتمع بتاعنا بينظر لنا كيف. وبعد كده دي بتقود يا هل الحاجات بتاعت الضياع، بتقود للحتة بتاعت إنه الإنسان ينكر واقعه، ينكر نفسه، يحس نفسه إنه هو ولا شيء، وإن هو ولا شيء دي بيحاول ينكر كل الحاجات اللي هو مرت بها في حياته. وبعد كده يحاول يتجه اتجاهات تانية غلط علشان يحاول يثبت وجوده. وللأسف بيكون إثبات الوجود بطريقة ما يها، بطريقة غلط.
0: وغالبا الإثبات ذاته عاوزين يعني بيجي بصورة استعلاء، يعني أنا عاوز أثبت نفسي في أنه أنا أفضل من شخص تاني.
1: أيوة.
0: لأنه أنا في وقت من أوقات حسيت بالدونية، حسيت بأنه أنا أقل الناس أو من أقل الفئات مثلا، يعني شايف نفسي كده بالصورة دي، وداير أبقى أحسن من الشخص الفلاني، فأنا عاوز أوصل للحتة دي، أوصل لها بالاستعلاء، أنه أنا أوري نفسي أحسن من فلان، أحسن من الشخص اللي شايف نفسي أنه هو عالي. فدي ده جانب من جوانب أنه أنا الإنكار نفسه، يعني ممكن نسميه مسمى تاني اللي هو عدم القبول، اللي هو أنه أنا ما قابل أو أنا ما راضي أو أنا ما معترف بالأنشي اللي مرت به. لأنه مرات كثيرة في حاجات ممكن نمر بها تكون هي سبب وصمة عار بالنسبة لنا.
1: أيوة.
0: من ضمن الحاجات اللي أنا ممكن أكون في يوم من الأيام ممكن في زول يكون اتعرض لتعنيف من بيته، فطيب أنا كيف حأقدر أمشي للناس وأنا أوريدي تعنفت في بيتي، أمشي للناس أقول للناس أقول لهم يا أخي أبوي ولا دي أمي ولا ده أخوي ولدي أختي، أنا كيف أقدر أمشي للناس وأفتخر بالناس اللي بيعنفوني ذل؟ ففي زول ما قبل حاجة زي كده في نفسه، في زول ما عرف يعمل ده، ما عرف إنه هو يتخطى النقطة دي، فدي نقطة بالنسبة له باقي له صعبة جدا في إنه هو يعرف يتخطاها، في حين إنه في نفس الوقت دالي هم أمي وأبوي وأخواني، أنا ما حعرف أغيرهم، يعني دالي هم في أرض الواقع أنا قمت ولقيت نفسي معاهم. فهي في الحتة دي، الحتة دي هي صعبة. بس الشيء اللي بنقدر نقوله إنه مبدئيا أنا لازم أدرك أنا مريت بشنو، يعني ده جزء من
1: العلاج النفسي،
0: العلاج. والعلاج يعني للأسف الشديد إحنا مرات كمان بنكون شايفين إنه إحنا ممكن نعالج نفسنا بنفسنا، بس العلاج ما إنه إحنا نعالج نفسنا بنفسنا، بس إنه أنا أعترف مبدئياً بالحياة اللي أنا عندي، لكن ممكن ألجأ لزول إنه هو يكون بيساعدني في إنه أنا كيف أقدر أتعالج أو أمشي رحلة العلاج. بس الشيء حابين نشجعه للناس إنه الناس تعترف بالشيء اللي هي بتحس به وبالواقع اللي هي بتمر به، ما تنكر واقعة أو ما تنكر الشيء اللي هي بتحس به عموماً. طيب في ناس كتبوا لنا، ممكن نقرأ الكومنتات لو في كومنت بتاع الشفيع لو ظاهر لكي. أوكي، الشفيع العايدي بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر الجميل، تحياتي لكم ولأهلي بالعوايدة. يا شفيع يا أخي صدقني أخي مبسوطين بيك جدا جدا جدا، وسلاماتنا للأهل كلهم إن شاء الله طيبين، وطمنا عليهم. وكمان رسل لهم الفيديو ده العايد، يا شفيع رسل لهم الفيديو ده، قول لهم يا أخي كذا حضروا الحلقة دي ويشاركونا هم كمان برأيهم. أيوة، في هيثم،
1: هيثم النار وين
0: راحت منك؟
1: لا دقيقة هي. هيثم النار بيقول هلا وغلا بالغالية الأم الفاضلة روز فؤاد، نورتي الراديو من الصباح، وصباح الورد يا أنجي، دايما منورة وتحية طيبة لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان.
0: يا سلام
1: يا صباح النور لك يا هيثم. يا أخوانا هيثم ده من أولادي اللي بحتز بهم جدا. أهلا بك يا غالي.
0: هيثم ده طبعا يا جماعة، يعني هيثم ده ما بس إحنا هنا ده مع بعض كده بنشتغل وبتاع، هيثم ده من زمان شديد، من زمان من زمان جدا جدا، يعني زول يعني معانا كده ده، وأخونا يعني هيثم ده قبل ما يكون زميل عمل هو أخوي يعني، فمنورنا جدا يا هيثم. طبعا إحنا نقوله هيثم. المهم في فضل بيقول لنا يسعد صباحكم بكل خير يا أهلنا في صباح بلدنا، وتحية حارة ومفعمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم المميزة ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين في كل مكان. موضوع إنكار الذات يمس عمق تركيبتنا الإنسانية والاجتماعية، فالسوداني بطبعه نشأ على قيم الإيثار والعطاء وتقديم الآخر على النفس، وهذا لعمري من أسمى صفات الإنسانية. ولكن هناك خيط رفيع جدا وفارق بين الإيثار النابع من القوة والاختيار وبين إنكار الذات الذي يصل حد إلغاء الشخصية. عندما يتحول العطاء إلى ضغط مستمر لخوفنا من الرفض أو الرغبة في إرضاء الجميع على حساب صحتنا وأحلامنا واستقرارنا النفسي، فإننا نتحول تدريجيا إلى احتراق داخلي ويفقدنا هويتنا. العلاقات المتوازنة لا تبنى على التضحية المطلقة من طرف واحد، والعطاء الحقيقي لا يكتمل إلا إذا كنا نحن أنفسنا بخير، فكيف لنا أن نسقي الآخرين وكأسنا فارغ. الرسالة الحقيقية التي يجب أن نخرج بها اليوم هي أن نوضع حدود شخصية وتعلم قول لا عند الحاجة، ليس أنانية بل هو منتهى الوعي. يجب أن نحب أنفسنا ونحافظ على سلامتها أولا لنستطيع تقديم عطاء حقيقي ومستدام لمن حولنا. فالحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. يا فضل يا صراحة يعني رسالتك دائما أكيد مميزة ودائما رسالتك حلوة، شكرا كثير للتوضيح ده، وإحنا التوضيح ده يعني أنت سبقتنا فيه وقلته قبل ما إحنا كمان نقول، لكن إحنا كنا جايين في النقطة دي، فشكرا كثير للنقطة دي. يعني في نجم الدين
1: قال صباح النور عليكم من المغرب مباشرة. صباح النور والورد يا نجم الدين، مرحب بك وسلام لكل أهل المغرب وسلام لكل الناس اللي معاك واللي بيتابعونا ومستنين نسمع رأيك، ويا ريت تواصل معنا.
0: طبعا يا جماعة تذكر مهم جدا إنه الضيفة هي والدتي، فبس حبيت إنه أذكر الناس التذكير ده عشان في ناس ممكن تكون جات في النص ما سمعت النقطة يعني. طيب فضل بيقول لنا كلام تاني، بيقول يسعد صباحكم بكل خير
1: يا أهلنا في صباح بلدنا،
0: أيوة،
1: وتحية مفهمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم الاستثنائية ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين. حين نناقش موضوع إنكار الذات بظهورة ذاتية فإننا
0: نغوص في أعمق وأخطر مستويات هذا المفهوم. فالإنكار هنا ليس مجرد رضوخ لضغوط المجتمع، بل هو معركة داخلية خفية يمارس فيها الإنسان ظلما وتهميشا ضد نفسه بنفسه. إنها حالة جلد الذات المستمر حيث يصبح الشخص هو الخصم والحكم، ينكر إنجازاته، يستصغر قدراته، ويحرم نفسه حتى من حق الخطأ والتعلم. هذا الإنكار الذاتي ينبع من غياب التصالح مع النفس عندما نربط قيمتنا الشخصية بمثالية مفرطة أو برضا الآخرين عننا، فنقسو على أنفسنا بقوانين صارمة لا نرتضيها لغيرنا. هذا السلوك لا يصنع إنسانا مضحيا، بل يصنع نفسا منكسرة ومجهدة تبحث عن قيمتها في مراية
1: الآخرين
0: بدلا من أن تجدها في داخلها. الوعي الحقيقي يبدأ عندما ندرك أن التصالح مع النفس هو بوابتنا لخدمة من حولنا. لن نستطيع بناء مجتمع قوي بأفراد يمارسون قهر الذات بوعي أو بدون وعي. يجب أن نتعلم كيف نكون سندا لأنفسنا، أولا نتقبل نواقصنا البشرية ونمنح ذواتنا الأمان والسلام. فالحب أولا وإنسانية دائما، وتبدأ الإنسانية دائما بإنصاف أنفسنا. فضل كجو، شكرا كثير جدا يا فضل للرسالة الجميلة دي. للإضافة الزيادة دي. في أبو بيان بيقول سلام من جبال بركال. يا أبو بيان يا أخي مبسوطين بك جدا يا أخي, ومبسوطين بحضورك معانا, وأكيد منتظرين رأيك وتشاركنا بوجهة نظرك في موضوع حلقة الليلة. أوكي طيب. أمبرازول تقريبا. أيوة أمبرازول. لو احنا يعني قرينا اسم غلط صلحنا. ممكن تقري كومنت مظاهر. اوكي من ليبيا سلام يا اهلي الطيبين, اهديكم احلى صباح معطر بالورد والياسمين. شكرا لك كثير جدا جدا ومنورنا شديد يعني, واحنا منتظرين كمان رايك في موضوع حلقه الليله. اوكي في جمبير.
1: اتمنى لكم يوما جميلا يشبه قلوبكم مليئه بالنجاحات واللحظات السعيدة لتبدأ يومك بحب. استمتع بقهوتك وابتسم, فكل صباح جديد هو فرصة رائعة لتحقيق أمنياتكم.
0: يا سلام
1: يا مرحب بك وبتحيتك الحلوة. ألف صباح صباح حلو لك, وشكرا على التحية الجميلة المشجعة. محمد الراقي.
0: أيوة
1: أحسنت, بارك الله فيك.
0: شكرا كثير جدا لك. في جمبير تاني بيقول دفاع نفسية لا شعورية يستخدمها العقل لحماية الإنسان من الصدمات أو الخزي أو العجز عن التغيير, ورغم أنه يوفر راحة مؤقتة إلا أنه يعيق القدرة على إيجاد حلول جذرية, وقد يتطور ليصبح حالة من الانفصال التام عن الواقع. شكرا كثير جدا يا جمبير للتعليق بتاعك. حقيقي في نقطة قال فضل حلوة شديد, قال نقطة اللي هي بتاعت إنه إنكار الذات. مرات أنا ممكن أنكر واقعي بس أنا في نفس الوقت أكون رادخ لشخص معين, أو رادخ لمجتمع معين, أو رادخ لفكر معين, لأنه الإنسان بتقوده أفكار. مستحيل إنه هو يكون ناكر كل حاجة وعايش كده ساي. الإنسان بتقوده أفكار, فممكن يرضخ لمكان ممكن برا الواقع بتاعه بحيث انه يلقى منها الافكار, ودي تكون هي اللي بتقوده عموما في الطريق بتاعه يعني. فمن وجهه نظرك الحاجه دي ممكن تكون سلبيات شنو, او ايجابيه اذا كان هي فيها حاجه ايجابيه شنو, او اذا كان فيها حاجه سلبيه ممكن تكون شنو.
1: طيب هو بصراحه فضل قال كلام حلو شديد, والرسالتين اللي هو مرسلهم تقريبا هي المحتوى بتاع الحلقه اللي احنا
0: كلها
1: بيتكلم فيها. طيب إذا كان أنا مثلا ردخت لأفكار بتاعت منطقة تانية مشيت فيها, أو مجتمع تاني غير المجتمع بتاعي, أنا ما بنكر إنه الحاجة دي ممكن يكون فيها فائدة. أوكي بيكون فيها فائدة إنه أنا أتطور, إنه أنا أعالج حاجات فيني غلط ممكن كانت, إنه أنا تديني قوة في شخصيتي, تغير أفكاري ممكن السلبية عن نفسي أو عن مجتمعي. بس ممكن الحاجة السلبية ناخدها من هنا هي أنه ممكن أنا ما أحب أنه أرجع للواقع بتاعي تاني.
0: لسه ما متقبله.
1: أنا لسه ما متقبله. بصراحة أنا نفسي أنه, أو أنا وجهة نظري ما غلط أنه أنا أخذ أفكار تانية, أو أنا أكون في مجتمع تاني, إنه أنا أمشي لقدام. خلينا نكون واقعيين, الحصل معانا كسودانيين قاد الناس لنزوح ولهجرة ولحتة ممكن ما كنا عايشين فيها في الأول. أو الشعب السوداني نقدر نقول 70% أو 75% منه طلع من المكان بتاعه, أو ساب مكانته اللي كان فيها, مشى مجتمع تاني, حتى لو كان داخل السودان أو خارج السودان. بس هو برضو مجتمع تاني. شنو الشيء الحلو أنا باخده من المجتمع التاني أنا مشيت فيه؟ هنا إحنا كسودانيين عارفين نفسنا إنه نحنا بنقدم الآخر, إنه نحنا بنخدم الناس التانيين, إنه في حاجات كتيرة إحنا حلوة فينا بنعملها. أوكي. لكن هل إحنا بنعملها مجرد واجب, ولا بنعملها عن حب؟ أوكي هي دي الحتة اللي احنا مفروض نشوفها, أو حتى نفكر فيها, أو حتى نخطها في اعتبارنا. احنا الشيء اللي بنقدمه كيف؟ ما غلط إن أنا أخذ حاجة من المجتمعات التانية, بس يا ريت إنها تكون حاجات حلوة, حاجات تبنيني, حاجات تقودني لقدام, حاجات تقوي شخصيتي, حاجات تدعمني في مسيرة حياتي. أوكي. أي شيء في الحياة فيه سلبي وفيه إيجابي، يبقى هنا العقل هو اللي بيتحكم. أنا كإنسان عاقل، كإنسان واعي، كإنسان مدرك، علي إن أنا أوزن الأمور، شنو قلبي يناسبني، شنو الصح اللي أنا ممكن أعمله، شنو اللي بيلقبي بأخلاقياتي، بسلوكي، بعقيدتي الدينية. أوكي، هل الحاجة اللي أنا هاخدها من المجتمع التاني دي بتتناسب مع العقيدة الدينية بتاعتي؟ هل هي هتقودني في الطريق الصح اللي بيخليني أنه أنا أرضي الله في حياتي؟ ما هي دي كل حاجات إحنا لازم ننظر لها يا إخوانا. يعني ما مجرد أنه أنا بس باخد حاجات كده من المجتمع الحوالي علشان أنا أعالج بها نفسي أو أنا أداري بها أو أنا أعمل بها حياة تانية، لا، أنا أشوف الحاجة دي هتقودني لشنو. هل هتقودني لرضا الله أو هتقودني لمسار تاني بعيد عن الطريق اللي أنا ماشي فيه؟
0: في نقطة مهمة شديد قلتيها، اللي هي حتة الوعي. الوعي، الوعي ده هو اللي حيوري إذا كان أنا حكون بتبنى الحاجة دي أو لا. أيوه. حتوري إنه أنا أصلا بتبنى الحاجة دي ليه، أصلا أنا ليه عاوز أطلع من المجتمع ده، تمام، من الحتة اللي هي أنا شايف إنه هي ما مودياني لقدام، تمام، عاوز أمشي لمكان تاني، عاوز أتبنى أفكار تانية تكون أنا شايفة إنه هي أفضل، أو شايفة إنه هي تكون يعني هي أحسن بالنسبة لي أو أحسن لحياتي. بس عن وعي، عن إدراك، والأهم من ده كله عن يعني اختيار، ما هروب، اختيار، لأنه أنا عاوز أكون في مكان مختلف، في مجتمع مختلف، بصورة مختلفة، بصورة صحية، بصورة بتبنيني، بصورة بتضيف لي، وبصورة أنا بقدر كمان أضيف فيها. يعني أنا بقدر أكون إنسان منتج فيها وهم منتجين في حياتي، بناخد وبندي مع بعض، أو قادر أنا أكون باخد وبدي مع الناس دي، لكن ما يكون ناتج عن هروب، ما ناتج عن بغضة وكراهية أو عدم قبول أو انكسار من الماضي الفات. فلأنه الانكسار يعني ما حينتج، الانكسار لو ما يتعالج عموما ما حينتج شيء يعني صحي لناس تانية، أو حتى صحي لي أنا شخصيا. يعني أيوه. ما حينتج لي حاجة كويسة لأنه أنا منكسر وأنا ما تعالجته، أو حتى أنا ما حاولت أن أنا أتعالج، أو ما فكرت أصلا في الموضوع وقلت دير أنساه وأمتحيه بس كده بالبساطة دي. بس في الحقيقة أنه حتلقى نفسك نجيت، حتى لو عاوز تمحيه حتلقى من هو برجع عليك تاني، هتلقى بصار لك تاني في حياتك بصورة ما. يعني الموضوع تقول أنك كده نسيته، لكن بعد شوية تكتشف أنك كده ما نسيته، لأنه الموضوع مشيت منه بدون ما تواجهه، بدون ما تعترف به، وبدون ما تكون بتقول أنه الحياة هي موجودة فعلا في حياتي وأنا مريت بالموقف ده. بس في جانب تاني من إنكار الذات، جانب إيجابي، وفي أوقات إحنا حنحتاج فيها لأنه إحنا ننكر حاجات معينة في ذواتنا. فالجانب الإيجابي ممكن يكون شنو من إنكار الذات، أو حاجة إحنا نحتاج إنه ننكر عموما في ذواتنا هي شنو؟
1: نقدر نقول الانتقام. كويس. الانتقام يعني من الحاجات الطبيعية في داخل أي إنسان، إنه أنا بحاول أنتقم من الشخص مثلا أذاني. أوكي. ودي من أكثر الحاجات الصعبة بصراحة. الانتقام بيقودني إنه أول حاجة أنا بخسر نفسي وبخسر حوالي، ما في اثنين ثلاثة بدي. كيف؟ لو أنا حبيت أأذي الشخص الأذاني، عارفين إنه أنا بسيء لنفسي قبل كل حاجة، بتحصل إزاء لي، بتحصل يا إخوانا أي شيء غلط إحنا بنعمله في حياتنا، إحنا بنأذي أنفسنا، بنأذي إلهنا اللي خلقنا، بنأذي الشخص اللي إحنا قدامنا. يعني ما نفتكر روحنا إنه لما أنا أنتقم مثلا خلاص كده أنا أخذت حقي أو ارتحت، لا. لكن الانتقام ده من أكثر الأشياء السلبية أو أنا مفروض ما أعملها. أنا أسيب الانتقام، أنا أفكر تفكير أحسن أحلى. في تاني حاجة أنه أنا الكبرياء، أنا ما في أحسن مني، أنا مفروض أكون المنصب ده بتاعي أنا. وممكن دي من الحاجات اللي بتقود الناس، دايما بتحصل في الأشغال، ما في اثنين ثلاثة، بتكون في غيرة بيكون في المكانة دي حقتي أنا، ليه جات فلان أو ليه جا فلان أخدم بدالي. مفروض أنا الأحسن، أنا شهادتي الأفضل، أنا قريبة، أنا قريبة المدير، أنا عندي واسطة. وبعدين دي الحاجة اللي خلتنا نحن مثلا القومت الحرب في بلدنا السودان، الحب بتاع السلطة، الحب بتاع الأنا، الحب بتاع الكبرياء، ما إحنا الأفضل، ما إحنا أصحاب البلد، ما إحنا سيادة، ما ده حقنا. قادت البلد لدمار. الكبرياء يا إخواننا من الحاجات اللي بتقود للدمار، ما بيكون في تواضع. حتى الله قال تواضعوا تحت يد الله القديرة. الله في كتابه، في الكتاب المقدس قال شنو؟ من يتضع الله بيرفعه، والبيرتفع بينزل. فالله عايز مننا التواضع، الله ما عايز مننا الكبرياء. ليه؟ لأنه الله هو اللي خلقنا، هو صاحب المكانة الأولى في كل شيء. هل إحنا بنفكر كده؟ هل إحنا بندي الله المكانة الأولى؟ هل إحنا بنشعر أنه هو الخالق ونحن المخلوقين؟ أنا صحيح إحنا كلنا بنعبد الله الحي، أوكي، لكن الله خلانا نكون أبناء له، الله أحبانا. من الحياة الثانية
0: وأنا أعتقد كمان في الحتة بتاعت الكبرياء دي ذاتها جانب من الجوانب اللي هي حتة إنه أنا شايف نفسي الأفضل والأحسن، فأنا ما عاوز يعني ما عاوز أصلا يعني في يوم من الأيام أجي أغير النظرة دي، لأنه دي مثلا أدتني امتيازات في وقت من الأوقات. ما أنا في وقت من الأوقات لما أنا شايف نفسي إنه أنا الأحسن، أنا الأفضل، أنا الساس وأنا الراس وأنا يعني ما في زيي، بتبقى لي حارة لما أكون بشوف مثلا نفسي ما كده، ما بالصورة دي. فلأنه دي فيها نوع كده من بسموها شنو،
1: اللذة،
0: اللذة فيها. أيوة. نوع من المتعة كده، إنه أنا بكون مستمتع بإنه أنا شايف نفسي الحاجة دي. فالنقطة دي عشان تقدر تشتغل فيها لدي الرحلة كبيرة جدا وطويلة جدا جدا، من إنك أنت تدرك يعني شنو إنك أنت وأخوك واحد، يعني شنو إنك أنت كشخص متعلم أنت واحد مع شخص برضو ما لقى الفرصة بتاعت التعليم، يعني شنو إنك أنت كشخص نقول مثلا عندك وضع مادي معين أو وضع اجتماعي معين لزول تاني مثلا هوملس ما لقى نفس الوضع بتاعك، ما لقى نفس الظروف المادية بتاعتك، أنت وهو واحد. للأسف الشديد المقاييس المجتمعية، المقاييس اللي إحنا
1: البشرية،
0: البشرية اللي إحنا قمنا فيها ولقينا نفسنا فجأة إحنا ماخديننا ومتبنينا، دي اللي هي اللي عملت الفروقات دي وعملت النوع ده من المشاكل اللي ممكن نكون حاليا بنمر بها في بلدنا السودان. من ضمنها اللي هو إنه أنا ما شايف أنا وأخوي إنه إحنا واحد، أنا ما شايف إنه إحنا أصلا واحد فعلا، ما شايف إنه إحنا ممكن نكون في نفس المستوى أو أقبله أو أقبل وجوده. وكمان الحاجة دي من المتتبعات بتاعتها خلتنا نظلم بعض، خلتنا إنه إحنا على مدار السنين نكون ظالمين، نكون يعني ما متقبلين بعض، يكون في فجوة كبيرة جدا بيناتنا، ما في نقطة تواصل. ودي الحاجة بتأدي دائما لشنو؟ للحتة اللي هي بتاعت الانتقام، إنه أنا ظلمتني فأنا شنو جاء الوقت لازم اللي هو إنه أنا أخذ حقي، إنه أنا أرد الشيء اللي أنت عملته فيني قبل كده. فدي كلها دليل على إنه في عدم قبول
1: للآخر،
0: عدم قبول للواقع اللي إحنا عشناه، وعدم قبول حتى للتاريخ. فده نوع من أنواع اللي هو إنه أنا داير أتسد حقي، فعاوز إنه أمحو التاريخ ده، أو حتى إنه أنا لو ما قادر أمحو التاريخ ده أنا عاوز أصنع تاريخ منصف لي، عاوز أصنع تاريخ يكون
1: واقف في
0: واقف في صفي،
1: في صفي أنا
0: بالضبط كده. فدي أنا بحس إنه هي دي المعضلة بتاعتنا اللي إحنا عايشين فيها، ودي الدوامة اللي إحنا عايشين فيها اللي هو دوامة الكبرياء اللي نتج عنا ظلم، وبعد كده جينا للحيطة اللي هي بتاعت الانتقام وهكذا، وإحنا لافين في نفس الدائرة دي.
1: عارفة المشكلة وين؟ المشكلة إنه نحن بعيدنا عن الوصايا بتاعت ربنا. كلنا كده كبشر ضلينا، لو جاز التعبير يعني، ضلينا ومشينا في طريق تاني، طريق الطريق البشري، الطريق الدنيوي، الطريق بتاعي أنا. لكن لو رجعنا وشفنا الطريق بتاع الله، هو كان شنو الطريق بتاع الله؟ كان كله محبة. أبسط حاجة إنه الله محبة، دي أبسط كلمة. الله بحبه للبشرية اتنازل وفداهم. أوكي. بحب الله للبشرية اتواضع، بحب الله للبشرية أكل وشرب مع الخطا. ليه؟ علشان ما يفرق.
0: ودي تمثلت في يسوع المسيح،
1: وتمثلت في يسوع المسيح. أول حاجة اتولد في مغارة، وكان في إمكانه أن يتولد في قصر. أكل مع الصيادين، قاعد معاهم في البحر في الأرض، كان بيأكل معهم زي ما بيأكلوا سمك. الناس المجربين، الناس البرص المنبوزين، احنا عارفين انه البرص ده من الامراض اللي كان الشخص اللي عنده برص ده بيطلعه برا المدينة. لمسهم وشفاهم. رغم انهم الناس منبوزين. المرأة السامرية اللي كانت بتطلع في الظهر وسط الشمس عشان تشيل مويه، لان هي انسانة كانت زانية
0: وما عايزة تلاقي الناس،
1: وما عايزة تلاقي الناس بتدسدس منهم عشان المجتمع كان رافضة. هو عمل شنو؟ مشى وقعد وقال لها اديني موية، واتكلم معاها وخلصها، وطلعت ان هي مشت تبشر الناس. الناس اللي كانوا في الاول بيجروا منها، لما قلت لهم تعالوا شوفوا في واحد قاعد هنا في البير، قال لي كل انا عملته شكله ده المخلص. جو جارين بورا عشان يشوفوه. فالحاجة اللي احنا عايزين نرجع لها، خلينا نرجع لالله نشوفه عمل شنو، حب منه، انكر ذاته قدر شنو، اتواضع قدر شنو. اوكي. ولو احنا نظرنا له هنلاقي نفسنا انه طلعنا من حتة بتاعت الانتقام، طلعنا من حتة بتاعت الكبرياء، وطلعنا من حتة بتاعت الكراهية، والحتة بتاعت تصنيف الناس. بالعكس، احنا هنقبل الكل، هنقبل الشخص المريض، هنقبل الشخص المرفوض، هنقبل الشخص الدون، وحنساعده. بس هنا ممكن ناس تاني، شخص تاني يتكلم او يسأل يقول لو انا مشيت مع الناس الكعبين ديل او قعدت معهم ما ببقى زيهم. لا، احنا ما بنقول ليك تقعد معهم عشان تبقى زيهم.
0: احنا بنتكلم عن العشرة اللي هي،
1: احنا بنتكلم عن العشرة، احنا بنتكلم عن القبول. شنو الخلى واحد يكون هوملس؟ ممكن أصلا كان عنده بيت، لكن تواجه ضغوط في البيت، واجه رفض وطلع برا. ولو جينا نفتش شنو خلاه يطلع برا، هنلاقي إن هي مشكلة أسرية، هنلاقي إن هو تفكك أسري، هنلاقي إن هو ضغوط في الأسرة،
0: يتعرض لأذى،
1: يتعرض لأذى معين، طلع الشارع بقى هوملس، لأنه لقى الشارع أحن له من بيتهم.
0: صح، دي حقيقة.
1: أوكي. ففي ناس كتيرة لو سألت أي واحد، تسأل أقعد كده مع زول أسأله. أنا بتذكر زمان لما كنا في السودان كانت في جريدة اسمها الحياة. فالجريدة دي كانت رهيبة جدا. فكانوا عاملين لقاء مع الناس اللي في الشارع، سألوهم أنتوا شنو خلاكم؟ طلعوا إنه ديل أولاد أسر، يعني كان عندهم أسر. فأنا ما بنسى واحدة قالت حاجة، قالت أنا وجدت الشارع أحن لي من بيتنا. فدي حتة بترجعنا تاني للكلام اللي كناه في الأول، إنه خلينا نكون أسر نطلع أجيال سليمة معافى، ما نطلع أجيال مريضة. في حاجات تانية ممكن تخلينا نحن بنتكلمنا عن الكبرياء، بنتكلمنا كمان بنتكلم برضو عن الأنانية. الأنانية، الأنا، برضو نرجع الحتة بتاعت الأنا، زي ما قلناها، الأنا الأفضل، أنا الأحسن، أنا الأنجح، أنا بنت العيلة، أنا ود ناس فلان، إحنا عائلتنا كانت كده. خلينا ننسى الحتة دي
0: وحتى الحتة اللي هي بتاعت إنه أنا عاوز كل حياة تكون لي.
1: أيوة.
0: الاتنشن لي، عاوز الاهتمام يكون لي، عاوز العطاء ذاته يكون لي. ومرات كثيرة بنكون إحنا عاوزين ناخد بدون ما ندي.
1: أيوة هو هنا.
0: فدي النقطة اللي هي بتدين الفراغ بتاع يعني إنك أنت تضوق طعم العطاء عموما، إنك أنت ما قاعد تعطي لأنك أنت عاوز كل حاجة تكون متمحورة حولك أنت.
1: ما ننسى إنه فضل كان اتكلم عن الحتة دي. فضل في رسالته قال إنه العطاء الأخذ والعطاء. زي ما أنا بحب إني أخذ، ما في زول ما بحب إنه زول يخدمه مثلا، يديك هدية يقول لك كلمة حلوة، إطراء جميل، كلام زي كده. ليه أنا ما أتعلم كمان إنه أنا أعمل كده؟ مكتوب في الكتاب المقدس إنه العطاء أفضل من
0: الأخذ،
1: أو مبغوط إن هو العطاء أكتر من الأخذ. أوكي، لما بتحطي بتحس بسلام، لما بتحطي يعني أنت بتحس بالآخرين الحوالينك، لما بتحطي بتلاقي نفس فيها متعة. صراحة العطاء فيه متعة، زي ما أنت بتستمتع لما يدوك شيء، برضو لما تحطي بيكون فيه متعة. ليه؟ لأنه بتحس بالآخرين. لو أديت قال لك كأس ماء بارد لا يضيع أجره، يعني لما تدي زول كوباية بتاعت موية ما حد يأجره، بالعكس حتكون حلوة. وهنا أنا شنو فضلتك عني، ودي الحتة برضو اللي كانت تكلم فيها فضل الله، إن إحنا كسودانيين بنفضل الآخرين عننا، لكن ما معناته إنه أنا أنكر نفسي، ما معناته إنه أنا أنكر شخصيتي أو أنا أمحي نفسي أو أمحي مكانتي. لا يا أخوانا، نكران الذات ما هو محو لشخصيتنا، ما هو محو لحقوق، يعني إنكار لحقوقنا. لا، إحنا بنتكلم كده، إحنا بنتكلم إنه أنا أعرف مكانتي بس ما تكون بطريقة أنانية. إنه أنا أعرف مكانتي بس ما يعني ما أترجمها في كراهية، ما أترجمها في انتقام، ما أترجمها في بغضة للآخرين. لا، إنكار ذاتي هو محبة الآخرين، إن أنا أحب الناس التانية، أحب الناس الحواليني، إنه أنا أعطي بقدر ما أقدر، وبكده أنا بقدر أكون عملت أو مشيت في الطريق بتاع الله. صحيح صعب، لكن بنقدر نعمله، ما صعب علينا.
0: في كومنتات كثيرة جاتنا. في مبارك آدم بيقول نهار سعيد يا قادة، شكرا لك كثير جدا يا مبارك، ومبسوطين بك جدا، منورنا شديد. يعني أتمنى أنك تكون بتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. زي ما أنت سمعت حس الحوار، تكلمنا من كذا جانب لإنكار الذات، في الجانب السلبي في الجانب الإيجابي، فكذا شاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. حبيبة كمال بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم. شكرا كثير جدا يا حبيبة، يعني مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا. منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. في فيبي، فيبي زهر لك
1: قالت صباح الخير، صباح بلدنا، تحية صباحية لأسرة راديو سمر. أنكر الذات، التخلي عن أنانية والمصالحة الشخصية والسيطرة على الغرور. وتاني شنو؟
0: عندما تجد
1: نفسك بتحب السيطرة والتسلط، نرجع ورا مع نفسنا، مع نفسي، وأتنازل. ضع نفسك مكان الأشخاص الآخرين، وحاول تفهم وجهات نظرهم بدل ما تركز في الرأي الشخصي. القيام بعمل كويس خفية من غير ما نبحث عن التقدير. ينطوي إنكار الذات على التواضع.
0: يا سلام يا فيبي، يا أخي كلام جميل جدا جدا جدا. كده رأيك شنو في الكلام ده؟
1: لا بصراحة يعني ما قصرت، قالت كل شيء حلو. لما صحي يعني من الحياة النصيحة اللي هي قالتها، إنك لما تحس نفسك إنك بتحب السيطرة والتسلط، أرجع لبقرة وراجع نفسك. ودي حتى أنا كان نفسي أتكلم فيها، إنه ليه نحن ما نقعد، ليه أنا ما أقعد مع نفسي، ليه أنا ما أشوف أنا بحب الناس التانية تعمل ليش شنو أنا أسويه. ليه يعني عارفين لما الواحد يقعد كده مع نفسه ويفكر 1 2 3 أنا منو، أنا بحب شنو، وكيف أقدر أساعد الناس التانية، وكيف النقطة دي غلط في حياتي. المشكلة بتاعتنا إنه إحنا ما بنحترف بغلطنا. المشكلة في حياتنا إن إحنا ما بنشوف الحتة الكعبة فينا وبنخط يدنا عليها. يعني الليلة مثلا أنا لو عرفت روحي أنا عندي ضغط دم أوكي وما أخذت الدواء هتعالج؟
0: مستحيل.
1: بعد شوية هتفجر يا هتشلة
0: صح دي حقيقة
1: أوكي يا إما وعرف يحصل لي شنو إعاقة معينة
0: متبعات المرض.
1: حب الذات
0: بصورة ما صحية
1: حب الذات بصورة ما صحية مرض. حب الذات بيقودني للانتقام مرض. حب الذات بيقودني للكراهية مرض. ليه أنا ما أجي أخط يدي على النقطة دي على المرض ده وأحاول شنو أعمل شنو أمشي في خطوات العلاج؟ ليه ما أحترف بيه؟ ليه زي ما قالت هنا ليه ما أرجع لنفسي وأتنازل؟ ليه ما أرجع نفسي فيها تضحية بالمناسبة فيها تضحية عن حاجات ممكن أكون بحبها لازم أنا أنكرها.
0: في حتة كمان قالها هنا بشوي تقريبا بتكمل نفس الكلام بيقول كثير بنفهم إنه إنكار الذات معناه إنه إنسان يلغي شخصيته أو ما يبقى له رأي أو رغبة. لكن الحقيقة إنه إنكار الذات هو إنك ما تخلي رغباتك تقودك لكل حاجة، إنك تقدر تقول لا لنفسك لما تكون غلط وتختار الصح حتى لو أصعب، إنك تسامح وإنت قادر ترد وتتواضع وإنت قادر تتكبر وتخدم من غير ما تستنى مقابل إنكار الذات ما ضعف، إنكار الذات قوة، لأنه أصعب معركة أحيانا ما مع الناس لكن مع نفسك. من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. النقطة دي حلوة شديد جدا، شكرا لك كثير يا بشوي. حتة أنه أنا ما أكون بنجرف وراء رغباتي، لأنه مرات كثيرة إحنا فعلا بننجرف وراء رغباتنا وراء شهواتنا وراء الشيء اللي أنا حاسيه حاليا أو شعوري شنو حاليا، فأنا بمشي ورا شعوري طواري. يعني أنا حاسة إنه ياخذ الزول ده نيته ما صافية معي، الزول ده ما ياهو وبيعمل حركات وعاوز يحفر لي وأنا خايف غدرته، أو يعني متوقع إنه هو يغدر بي أو متوقع إنه هو يعمل حركة ما لذيذة،
1: فأنا أقوم أزبقه
0: بقول لك شنو تتغدى بقى قبل ما يتعشى بك
1: بس دي.
0: فبجد مرات كثيرة احنا بنمشي بالمفاهيم
1: الدنيوية القيم الخطوها البشر ما القيم الإلهية. يعني هنا بشوي قال حاجة حلوة انه أنكر ذاتي صحيح ما ضعف هو قوة وهي فعلا أصعب معركة. ما كلامه مزبوط، هي أصعب معركة إنك أنت تنكر ذاتك، إنك أنت تتخلى عن الحاجة ممكن تقودك للغلط حسب مع مشاعرك مع استفضالاتك مع الحياة زي كده. وهنا في حتة قالها من أراد أن يتبعني أو يمشي وراي، سيد المسيح قال الحتة دي إنه العايز يمشي وراي ينكر نفسه يحمل صليبه ويمشي وراي. يعني شنو أحمل صليبي؟ الحاجات الصليب ده هي الحاجات إحنا يا أخواننا بنواجهها في حياتنا كل يوم. انت ممكن تكون ماشي في الشارع استفزازات في الشارع، تركب توك توك ما بعرف تلاقي شنو، تركب لك اوبر ما عارفة بتاع الاوبر يكون مشغل لك حاجة ممكن ما تكون ماشية مع المود بتاعك، تسمع شتايم في الطريق، ده كله ده شنو؟ ده صليب. ليه بيسموه صليب؟ لانه زمان الصليب كان عار، لكن هو بيسوع المسيح بقى لنا فخر. اوكي لما يسوع هنا قال انه احمل صليبك يعني احمل الحياه انت بتمر بيها، انكر ذاتك، انكر رغباتك بتاعت الكراهيه، انكر رغباتك بتاعت الشهوات، انكر الرغبات بتاعتك الداخليه اللي ممكن تقودك للغلط.
0: أروب بزولنا شديد طبعا صاحبنا شديد بيقول يسعد صباحكم ماما روز وإنجي، شكرا كثير يا أروب يا أخي. وطبعا أروب حاليا بيكون في الشغل وبسمعنا فشكرا لك كثير جدا. هبة حسن قالت صباح الخير والسعادة والأمل على حياتكم إنجي وماما روز، أحلى صباح وأجمل طلة. يا هبة يا صدقيني أنت منورانا وشكرا لك كثير. طبعا هبة دي زولتنا شديد، شكرا لك كثير. في هارون عثمان
1: صباح الفل والياسمين عليكم من السودان ولاية كسلة، الشمس تشرق من هنا. يا أهلا بك يا هارون وأهلا بكل أهل كسلة وكل أهل السودان الحبيب الغالي وشمسكم الحلوة المعالجة. سلام لكل السودان.
0: يا سلام يا أخي. في مارمار
1: شوفي حاجات زي دي
0: ممنشنة صاحبتها. وشكرا لك كثير جدا يا مرمر على انك انت منشنت صاحبتك. ودي الحقيقة احنا عاوزين نقولها للناس الليلة يا جماعة في كل لايف يا اخواننا، ما تجي براك ما تجي براك، تعال وجيب معك اصحابك منشنهم، رسل لهم الفيديو، عامل شير، المهم يعني ما تجي براك. وزي ما مرمر عملت انت كمان انتوا كمان ممكن تعملوا كده. في خالتي

0: بتاعتهم. ممكن قدامك كده يبين لهم يبين لك ان هم راضيين وشنو شنو, لكن من وراك ما بتعرف بيحصل شنو. فخلينا فعلا كيف نرضي ربنا وما نفكر في احتياجاتنا الشخصية ما بتضر الآخرين. يعني احنا نفكر في احتياجاتنا في راحتنا الشخصية بس ما نضر الآخرين.
1: في أستاذة رجاء موسى بتقول رب يبارككم. ربنا يباركك كمان أستاذة رجاء, مبسوطين بك جدا جدا بوجودك معنا. في دانيال بيقول ربنا يسوع المسيح يحفظكم ويبارككم بخيرات بلا نهاية. شكرا لك كثير جدا يا دانيال ومنورنا شديد في صباح بلدنا. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا وللجميع المتابعين, فعلا برنامج جميل ومهم جدا, بس نرجو من الإخوة المتابعين لو اختصرنا الكلام في الرسائل ربما تمكننا في الفهم بشكل جيد أكثر, ولا رأيكم شنو؟ وشكرا. شكرا لك كثير يا ديسكفر. طبعا رأيك محل يعني عنده مكان, ومبسوطين انك انت عبرت عن رأيك. فيا جماعة ديسكفر بيطلب منكم بمحبة, هل يعني هو حابب انه يفهم رسائلكم اكثر, فبيطلب منكم انه مثلا تكون الرسائل اوضح وتكون مختصره اكثر عشان يكون بيقدر يستوعب كل رسائلكم. شكرا كثير لرسالتك يا ديسكفر. وحبابكم يا جماعه, يعني اي زول يكون بيعبر عن رايه ويكون بيكتب الكلام في جواه, يعني
0: كولين كوكو كولينا. امي ونونو
1: يا سلام يا كوكو,
0: يا التحيه والتقدير والاحترام خير. نهاركم سعيد. القعدة دي تشبه قعدات كذا.
1: فعلا تشبه قعدات كذا يا كولين.
0: يا كولين يا كوكو صباح النور حبيبتي, ومشتاقين كتير ونهارك أسعد. وصحي القعدة دي تشبه قعدات كثيرة فقدناها ووحشانا, لكن ربنا يجيب السمح.
1: في عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم الذي سمرنا الأنيقين دوما بمحتواكم الحساس الذي يحس وجدان كل منا, دوم لنا يا رب. إن كان الزاد هو عدم قناعة الشخص بذاته وكذلك عدومية ثقته بنفسه, وأيضا عدم الواجهة الواضحة للشخص الذي ينكر ذاته ويتمثل ذلك في عدم المسؤولية بصورة كبيرة. شكرا كثير لرسالتك يا عمر, وبتتفق كمان مع الناس كتار, مع أخوانك الكتب وفوق, وفي الكلام الفاتح نحن كنا بنقوله إنه فعلا ممكن يكون إنكار الذات فيه جوانب كثيرة سلبية من ضمنها اللي هي عدم قناعة الشخص بنفسه. موسى السيد بيقول صباح الورد, موضوع جميل, شكرا لك كثير يا موسى ولرسالتك. طيب في جمبير, ممكن نقرأ رسالة جمبير.
0: والوعي تتمثل في رفض العقل الإقرار بحدوث واقعة مؤلمة أو أزمة معينة والتعامل وكأنها لم تكن. طيب دي طبعا من حياة ممكن تقود الإنسان للحتة بتاعت الحياة النفسية, إنه إنسان مرة بحاجة معينة أو بصدمة معينة, أو دي نتيجة للصدمات بمناسبة, نتيجة للصدمات الإنسان بيمر بها. في ناس بترفض وبتنكر, بترفض الحاجة دي وبتنكرها, ماشي, وبعد كده ممكن تقودها لحتة نفسية صعبة. هو هنا بيقول إنه لازم يكون في وعي. إحنا تكلمنا على الحتة بتاعت الوعي, إنك أنت تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر بها في حياتك, مهما كان كويس, مهما كان كعب, أنت لازم تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به. وإذا كان شيء كعب كيف أنا أتخطاه وكيف أمشي في خطوات العلاج, وإذا كان شيء كويس كيف إنه أنا أجيف عليه وما يخليني, ما يقودني للتكبر, لكن يقودني إنه أنا أثبت شخصيتي بطريقة حلوة,
1: أثبت حضوري ذاته بصورة منتجة.
0: أيوة, أثبت حضوري بطريقة منتجة في المجتمع, في بيتي, في حياتي عموما كلها. شكرا لك كثير وكلامك جميل.
1: في ستيفن بيقول لنا يسعد صباحكم ممروز مربية الأجيال والأستاذة أنجي. يا ستيفن يا أخي مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد, وشكرا لرسالتك الجميلة. وطبعا أكيد منتظرين
0: محمود ديسكفر.
1: سوري
0: ستيفن.
1: أوكي, وإحنا منتظرين أكيد رأيك, وحابين أنه نسمع رأيك في الموضوع اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه الليلة. أوكي, في محمد ديسكفر بيقول أنا بسأل عن كلمة المثقف أو الثقافة هي شنو. شكرا كثير لسؤالك يا ديسكفر. أكيد حنكون بنتبنى الموضوع ده وحنكون نتكلم عنه في حلقة قائمة بذاتها, نتكلم عن الثقافة ونتكلم عن إنه يعني شنو شخص مثقف. الليلة بيتكلم أكثر عن إنكار الذات, بيتكلم عن

0: الجوانب السلبية فيه والجوانب الإيجابية فيه، فممكن كمان تشاركنا برأيك في الموضوع ده. جيمبير
1: قال الإفراط في نكران الذات قد يقود إلى فقدان الهوية الشخصية، بينما تقدير الذات الصحي يساعد في بناء شخصية سوية قادرة على العطاء بدون استنزاف. يمكنك موازنة ذلك بفهم أعمق من خلال قراءة مقالات متخصصة مثل الذات الإنسانية بين
0: حدي النكران
1: والتقدير. شكرا لك، كلامك حلو جدا، وفعلا نكران الذات الكثير ممكن فعلا يفقدنا
0: الهوية
1: بتاعتنا أو شخصيتنا، والكلام ده احنا اتطرقنا له في الأول خالص انه ممكن يفقدنا الهوية، وقلنا على انه نحن انكارنا لذاتنا ده من حياة دي حاجة سلبية، دي الناحية السلبية اللي انت حاسة تكلمت فيها انه يفقدنا الهوية بتاعتنا أو شخصيتنا الأصلية. فبنرجع تاني انه أنا فعلا أقرأ أتطور في الفكر في الوعي بتاعي علشان أنا أقدر أعرف أنا متين أنكر ومتين ما أنكر، شنو الأنكره وشنو الأقبله وشنو الأعيش به في حياتي. إيفا صباح الورد والياسمين يا ماما روز وإنجي، ربنا يباركهم ويزيد أكتر. شكرا لك إيفا، صباح النور صباح الفل. شكرا لكلامك الحلو الجميل وربنا يباركك.
0: شكرا لك كثير يا إيفا. طبعا يعني إيفا دائما بتكون يعني مبسوطة لما أنت تجي المكتب، فشكرا لك كثير جدا. في آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، التحية موفقين والقادم أجمل. شكرا لك كثير جدا يا آدم، ومبسوطين جدا بوجودك معنا. في قصة يعني استمح أكون نتكلم، ذكرتها قصة يعني شاول الملك. قصة شاول دي من أكثر القصص اللي أنا يعني بحسب بتلمسني في الحتة بتاعت الانتقام، لأنه ده جانب ما في زوال بيقدر ينكر إنه هو حتة لما يتظلم ما بيكون داير إنه هو يتسدى حقه، يعني ما في زوال بيكون كده ده عادي طبيعي كده ده جو شاله حقه تمام ما بيكون عاوز يتسدى حقه. فلكن قصة شاول يعني كان نهايته ما في نهاية فيها مثلا إنه مثلا ممكن الناس تكون ما عارفة صح القصة. قصة شاول يا جماعة إنه الملك شاول كان في واحد في النبي داود. داود كان صغير جدا وهزم شخص عملاق جدا اسمه جوليات، فهزموا في معركة، والناس كلها لما داود ده هو رغم انه كان صغير عمرا وحتى صغير في القدرات، يعني ما كان بدنيا ما كان مستعد لانه هو يكون بحارب،
1: هو كان راعي اصلا بالضبط. داود كان راعي بتاع غنم يعني مش كان حاجه كده،
0: وحتى هو كان صغير فما
1: صغير
0: كان
1: في العمر.
0: يعني جسمانيا ما كان قوي بحيث انه هو يكون بيقدر يحارب عموما، بس ربنا كان مؤيده واقف معاه وقدر انه هو يهزم جوليات. ففي الوقت ده كل الناس بقت بتهتف باسم داود على اساس انه هو قدر يهزم جوليات العملاق. فمع الزمن لما داود ده بقى الناس بيحبوه، شنو شاول ده حس بالخطر انه يا اخي الزول ده ممكن في اي وقت
1: يمسك
0: مكاني وانا الملك طبعا. يعني شاول شايف نفسه هو مش شايف نفسه، هو كان فعلا الملك. فكذا مره شاول حاول انه يقتل داود، وداود كان يعني كان بيشوف ده وكان بيشوف انه هو شاول كذا مره كان بيحاول يقتله، وكذا مره شاول وقع في يد داود وكان ممكن داود انه هو ينتقم ويقتله لكن ما كان بيقتله. ف النتيجه في النهايه داود ما قدر انه هو يتسدى حقه، ما قدر انه هو ياخد حقه بيده، يعني ما قدر انه يعني مثلا ما لقى مثلا اعتذار من شاول، مثلا ما لقى تعويض مثلا بصوره ما. بس في الحقيقة إنه شاول نفسه كان خسران حاجات كثيرة جدا. شاول نفسه خسر المعية بتاعت ربنا له، خسر إنه التأييد بتاع ربنا له في منصبه هو كملك وكقائد للشعب،
1: وروح الله فارقه.
0: روح الله فارقه، يعني لما يجي يتكلم إنه كتاب مقدس يكتب ويقول إنه روح الله فارقه، يعني هو فقد تماما التأييد بتاع ربنا له، ودي أسوأ حاجة أنت ممكن توصل لها، إنك أنت تفقد البركة من ربنا، إنك أنت تفقد التأييد والنعمة من ربنا.
1: أيوة،
0: ودي أسوأ مرحلة أنت ممكن توصل لها. وفعلا كانت نهاية شاول كانت نهاية صعبة جدا، إنه هو في النهاية مات في معركة
1: مات
0: تمام
1: في معركة.
0: والنهاية كانت نهاية صعبة شديد. وهو شخصيا كان في آخر فترة من حياته كانت من أسوأ الفترات اللي ممكن تكون في حياته. يعني
1: حياة كثيرة صعبة. يعني أولاده مات واحد ورا الثاني, واحد من أولاده زنى مع نسوانه, يعني بهدلة حياته كلها, كانت بهدلة, كانت كلها دمار. في حين أنه كان داود الله بيقوده للأفضل, تمام, لغاية ما أنه هو مات موت شين جدا في حرب في جبل اسمه جلبوع. فالحتة دي بتعلمنا حاجة, أنه الكتاب المقدس قال لا تنتقموا لأنفسكم, أنا لي النقمة. يعني لما أنا أسلم الله كل شيء, ولما أنا أنكر الحتة دي وأنا أسيب الحتة بتاعت الانتقام, أوكي, فالله هو بعد ده بينتقم. فده الشيء اللي إحنا مفروض نتعلمه في حياتنا, إنه نحنا نسلم لله كل حاجة وربنا هو يتصرف في الأمور الحوالينا.
0: للأمانة الحتة دي يعني فرقت معي في حتة إنه إحنا دائما بنحاول نشوف الانتقام بصورة فعلية أو النتيجة بصورة واضحة,
1: عايزينها في نفس الوقت,
0: وعاوزينها نفس الوقت وعاوزينها بطريقة معينة. يعني مرات كثيرة أنا عاوز إنه يا أخي طيب لو أنا ما حيجيني تعويض, أنا داير أشوف الزول ده بيجي بيعتذر لي. يعني معقولة يا أخي لا ألقى تعويض, لا الزول ده يعتذر لي, شغلة دي حارة. لكن الحاجة الجميلة الداود عملها إنه هو ما سعى أصلا بأي صورة من الصور إنه هو يكون بيتسد حقه من شاول, في حين إنه هو يعني أتيحت له فرصة كذا مرة إنه هو يقدر يقتله, يقتله بسهولة جدا. يعني أتيحت له الفرصة دي بس هو رفض إنه هو يكون بيعمل كده. فالشيء اللي أنا بشوفه حاليا في واقعنا إنه إحنا مرات كثيرة بنتعرض لمواقف زي لما أنا أتظلم في ورثة مثلا, زي لما أنا أتظلم في حق من حقوقي, في حاجة أنا مفروض أنا أكون بلقاها, في حاجة مفروض أنا أكون بمتلكها, في شيء أنا مثلا ممكن أكون ساعدت له كثير, تمام, لكن بسبب مثلا زول عطل لي الشغل كله. أنا كنت مثلا بحاول إنه أوصل للشخص الفلاني ده وأتواصل معه, تمام, عشان الحاجة دي ممكن تفيدني بصورة ما, أو إنه هي تكون بتساعدني في شغلي بصورة ما. لكن مثلا في زول جاء وقف في النص وعطل كل الشغل وعطل كل التواصل ممكن كان يكون بتبني بيني وبين الشخص ده, عشان ما عاوزني أنا أقدر أوصل له, وعشان ما عاوزني أنا أكون بتقدم. فدي الحتة دي بالذات حتة حساسة جدا, ودائما بنتعرض لها في حياتنا اليومية, حتة إنه ألقى زول بيكون بيجيب قصادي وبيعطل لي شغل, وبيكون سبب إنه أكون أنا يعني ما عارف أتطور, ما عارف أمشي لقدام, أو ما عارف أوصل للحياة أنا أصلا عاوز أوصل لها. فبشكل لي نوع من الحواجز, أو بشكل لي نوع من التعطيل بصورة ما. يعني فشخص زي ده تلقائيا أنا حكون حاسة نفسي إنه أنا عاوز أنتقم, أو أنا عاوز إنه يا أخي أوقف في حده, أنا أو عاوز أمسك له حاجة, تمام, تخليه هو تاني ما يتخطى حدوده معي. يعني أمسك له شيء يخليه تاني مستحيل ما يقدر إنه يرفع صوته, ولا يعني يحاول حتى إنه هو يتكلم معي بأي صورة من الصور, عشان ما يعطل لي شغلي. ودي سياسات احنا قاعدين نتبناها كثير في حياتنا اليومية. يعني
1: طيب هي دي ده شيء واقع طبعا, وممكن كلنا بنتعرض له في حياتنا, ممكن في أشغالنا, ممكن في دراستنا, ممكن في خدمتنا, ممكن حتى في بيوتنا وسط عوائلنا وسط أولادنا. الحتة بتاعت الورثة مثلا إذا كان الناس بتتخاصم في ميراث في حاجة زي دي, طبعا دي من حياة البيئة واردة, والبيئة مشكلة كبيرة جدا. لكن صراحة من الصعب إن إحنا نقدر يعني نحسم الأمر أو نقوله
0: إن نقول الحل واضح,
1: الحل واضح. لكن كده في حاجة ممكن أو قصة أنتوا كتير سمحتوه أو كلنا بنعرفها, لو جينا ليها مثلا قصة يوسف. قصة يوسف لو من الأول بدت إنه أخوانه بيغيروا منه, لأنه هو كان ابن المفضل عند أبوه, ومعروف إنه خيط له قميص حلو مشجر وملون وشنو بيجي يلبسه. أخوانه حقدوا عليه, ولما باعوه للتجار والتجار شالوه ودوه، نحن عارفين ودوه بيت باعوه لفوتيفار، وكان عبد هناك، كان عبده كان شغال وكان جميل جدا. وإحنا عارفين إنه زوجة فوتيفار حصل شنو، إن هي حبته أو أغوته، حاولت تغلط معه أو يغلط معه، لكن هو كان عنده حاجة واحدة قدامه، إنه قال لك كيف أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم. يعني هو رفض إنه حس إنه الله قدامه طوالي. لو جينا مشينا وتسلسلة الحكاية وتسلسلة القصة ودخل سجين، بس ربنا أداه نعمة في جوه السجن، حتى انه هو كان، وبعدين هو دخل ياتوسين، دخل السجن بتاعت الملك، يعني كان في سجن لعامة البشر وفي سجن تبع الملك. تبع الملك دي كان فيها شيء مختلف، يعني مثلا هنا زي لما نقول السجون بتاعت الناس السياسيين بتكون فخامة كده، فهي هو كان هناك الله اداه نعمة وكان معاملته رهيبة، يعني حتى خط له إنه هو يكون زي المسؤول من السجناء. ونشوف بعد كده ربنا رفعه كيف، طلع وفسر الحلم للملك لفرعون ووراه اللي حصل شنو. عارفين الله رفعه قدر شنو، لأنه هو كان ماشي مع ربنا، من مكان عبد بقى سيد وأنقذ ناس كثيرين، من ضمنهم منه
0: أهله
1: أبوه، أخوانه كانوا حاقدين عليه، أخوانه كانوا بيغيروا منه، أخوانه كانوا ممكن يكونوا لو جاز التعبير يعني يقولوا ده ما حيستولى على كل حاجة، وكت أبونا بيحبه قدر ده حيستولى على كل شيء. في الآخر هو فعلا ربنا رفعه لأنه ما انتقم، بالعكس. يعني ممكن كان لو هو خط الانتقام والكراهية جوا قلبه، كان ممكن جدا لما أخوانه ده الجو كان يبشتنوا بشتنت السنين، كان يسجنوا مكان في يده السلطة، ما كان صعب.
0: وأقوى جملة صراحة كان قالها يوسف، اللي هو إنه أنتوا قصدتوا به شر لكن ربنا
1: قصد به خير،
0: قصد به خير. والحاجة دي أنا بحس إنه هي تحدي كبير جدا إنه نعرف نقولها في واقعنا الحالي.
1: أيوة،
0: إنه مثلا زول يكون هو ظلمني كل الفترة دي كلها، عمل كل الحاجات اللي هي ضيع عليه حقي، ضيع عليه مستقبلي، والحاجة دي إحنا بنشوفها حاليا في واقعنا الحالي في البلد. ممكن نكون بنحس نفسنا إنه إحنا مظلومين من ناحية إنه يا أخي أنا كنت ماشية كويس، ما يعني أنا حياتي كانت ماشية بصورة معينة، كان عندي بزنس دير أفتحه أو بديت أفتحه وخسرت فيه كثير ومنتظر الربح، بعد شوية حكاية كلها تقفلت، كان عندي مثلا بضاعة اتحرقت، عندي بيت ببني فيه وما تهنيت انه انا اسكن فيه، عندي مثلا دراسة دير اكملها ما قدرت اكملها، وهكذا. يعني شايفين اي زول فيه ممكن يكون اتظلم بصورة ما ويحس انه يا اخي انا طيب انا اتظلمتها، والحاجة دي واضح جدا انه ما كان مقصود بها حاجة كويسة. يعني الشخص ذاته العمل الحاجة دي ممكن يكون واضح من تصرفه انه ما قاصد شيء كويس بالحاجة دي، لكن انه اوصل للمرحله واقدر اقول انه يا اخي انت قصدت بي شر لكن ربنا قصد بانه يعمل بظروفي دي خير، دي قمه اقدر اقول انه هي القوه والثقه في ربنا، انه انا واثق لياتو مدى ولياتو درجه في ربنا، لدرجه انه انا اقول الجمله دي جمله قويه جدا، جمله قويه فيها يعني اقرار كبير شديد، اقرار. والاقرار ده محتاج لقوة. إحنا مرات كثيرة بنكون دارين يعني الناس تحن لنا، دارين اللي هي حتة بتاعت الاستعطاف، عاوزين إنه مثلا الناس تقيف معانا، يعني إنه إحنا مظلومين فعاوزين الناس تقيف معانا عشان نحس بالدعم وعشان ننتصر كمان.
1: أيوه،
0: فدي الحتة دي بحس إنه هي دي المعضلة هنا، المعضلة في إنه يا أخي أنا ما عاوز أكون بعاين لربنا، لكن عاوز أكون بعاين للناس اللي حواليني لمدى دعمهم، لمدى قوتنا إحنا اللي بتقدر نتغلب على الشخص اللي ممكن يكون أزانة بصورة ما.
1: طيب الحاجة اللي أقدر أقول شنو في الحتة دي، الحاجة اللي أقدر أقول إنه صحيح ما سهل، يعني لما نجي نفكر فيها كده ما سهلة، لكن كده خلينا عين للحوالينا، للناس اللي حوالينا، مهما كانوا ناس بسيطين حتى لو ما كانوا في نفس المجال بتاع حياتنا. يعني يا أخي أبسط حاجة، المرأة اللي كان عندها أرض في السودان ولما رجعت بعد النزوح ورجعت مشت لقيت الأرض دي عملوا لها شنو؟ مقابر دافنين فيها ناس. حطلع حاجة بتاعت 50 جثة يعني حتعمل شنو؟ اتظلمت، أدوها أرض. والشي اللي سمحته أو الشي اللي عرفته إنه الأرض أدوها لها كانت في مكان أفضل من المكان
0: الأول.
1: الأول الله مرات كثيرة ممكن يعوضنا بأشياء جميلة، لكن على شرط إنه نحن يا إخواننا كيف إحنا نكون قريبين منه، كيف نكون واثقين فيه، كيف نكون ماشيين معاه أو ماشيين معاه، ونقول يا رب خليك أنت اللي بتقودنا، نخلي رحلة حياتنا ماشية مع الله، ماشية تبع خطوات ربنا. مرات كثيرة بنحس إنه مثلا ربنا بعيد مننا في الظلم اللي ممكن نكون بنلقاه في العالم من حوالينا في أشغالنا في كل شيء. لكن في حاجة جميلة جدا أنا بحبها، مرة قال في واحد ماشي في الشارع قال لي يا رب أنا كنت متعود إنه بتكون ماشي جنبي أو ماشي معاي، ليه المرة دي أنا شايف بس قدمين في الأرض، أثر قدمين ما أثر 4 أقدام؟ قال لي أنا كنت شايلك، دي أقدامي أنا، أنا شايلك على أكتافي، أنت محمول. يوسف كان موجه نظر ربنا، داود كان خط ثقته في ربنا، قال لي جوليات قال له انت بيجيني بسيف وبرمح وبشنو وانا بجيك باسم رب الجنود. يا اخوانا داود ده كان شايل نبلة، عارفين نبلة؟ كلنا بنعرف النبلة في السودان، الناس عملوها باللاستيك وعملوها بشنو، بحجر الناس كانت بتصطاد الطير زلطاية صغيرة، ده برضو كان شايل معه زلطة وبالمقلاع بتاعه ضرب جوليات العملاق رماه وقتله. ليه؟ لأنه كان خاطر ثقته في منه
0: في ربنا. الله،
1: فربنا قاده للشيء الأفضل.
0: والحاجة دي كمان بتطالبنا بالسلام، والسلام إنك أنت تكون بتطالب بالسلام أو بتعيش السلام وبتبادر به وإنت مظلوم، هنا ده في الحتة دي بتحتاج مننا قوة، والقوة دي ما مننا. يعني عشان يوسف يقدر يكون بيوصل للمرحلة دي ويقدر يكون هو الشخص اللي بنقتاد به لغاية الآن، لغاية يومنا هذا، يعني قصة سيدنا يوسف دي حصلت من قبل كم سنة، من قبل آلاف آلاف السنين، لكن لغاية يومنا هذا احنا بنقتاد بها. فده كان لسبب انه هو اختار انه هو يعيش السلام. والحاجة دي بعد كده مسؤولية كل واحد فينا إنه هو يفكر في إنه هو كيف يعيش السلام في حياته حتى لو هو حاس إنه هو مظلوم. ودي أسمى الرسائل اللي ممكن نكون، ودي الحاجة بتطالبنا أصلا كتاب مقدس، إنه يا أخي ننكر زواتنا، نعيش مالي إنه أنا مثلا اتظلمت لإنه أنا أكون بتسدى حقي، لكن أعيش لإنه أنا أكون بصنع السلام في مجتمعي، بصنع السلام في مع الشخص الظلمني ذاته، أكون بصنع معه سلام. والحتة دي ممكن ناس كثيرة تحس إنه الموضوع ده يعني صعب، بس راجع نفسك مرة تانية وفكر مع نفسك مرة تانية كيف شاول، كيف داود قدر ينتصر، وكيف إنه الحق قدر إنه يرجع له بصورة ما، كيف سيدنا يوسف برضو قدر إنه هو الحق يرجع له بحسب قصته وبحسب الصورة إحنا شايفينها. أسأل نفسك، هل إحنا قدرنا بالانتقام وقدرنا بالكراهية عرفنا نرجع حقنا؟
1: مستحيل
0: مستحيل، وما عرفنا نعملها، والحاجة اللي إحنا عايشين فيها سنين وجربناها أوردي، لكن ليه ما نجرب حاجة تانية مختلفة، واللي هي إنه إحنا نعيش السلام ونحاول نبتدي نبادر إحنا ذاتنا بالسلام مع الشخص، حتى الزول اللي أنا شايف إنه هو ظلمني وشايف إنه هو أساء في حقي.
1: نبادر بالسلام، ويا ريت كمان نعمل حاجة تانية، نبارك الآخرين. عارفين لما نسامح ونبارك، ممكن إحنا اللي حصل في السودان إحنا قاعدين ممكن كتير بنقول كلام ما حلو، إحنا أساسا من الأول كنا قاعدين نلعن البلد دي بلد وديشنو ديشنو الكلام الشين اللي كنا بنقوله وجاء على رأسنا، مش كده؟ لأنه ما قلنا كلام بركة، ما قلنا حاجة كويسة. فليه نحن ما نحاول نغير المسار والتفكير بتاعنا فإنه بدل ما نطلق كلمات لعنة نطلق كلمات بركة، بدل ما نفكر زي ما قالت أنجي في الانتقام نفكر في السلام، ونفكر كيف نسامح الآخرين، وكيف نبغض الكراهية، وكيف نبغض الأنانية، وكيف نبغض الحاجات الوحشة الممكنة والكعبة اللي احنا أخذناها في حياتنا. كويس، نكران الذات، برجع تاني بقول نكران الذات ما معناته انه انا الغي شخصيتي او الغي انسانيتي او انا اجعل نفسي. نكران الذات انه انا اقعد اراجع نفسي في النقاط الغلط، ابتدي رحلة علاج ماشي، ان كان مع نفسي مع براي ما حقدر، لكن ممكن استعين باخرين. بعدين في حتة نحن دائما بنخاف منها او بنجري منها، لو أنا حسيت نفسي إنه أنا انكبت زيادة، انضغطت زيادة، إنه أنا داخل في صدمات، إنه أنا ما أعرف أطلع منها، خلينا نمشي لدكتور نفسي. إيه المشكلة بتاعت معالج نفسي؟ ما صعب، ما غلط أصلا. زي لما بيكون عندي ملاريا بمشي لدكتور عشان أخذ علاج. برضو لما أنا أحس نفسي إنه أنا ما قادر أمشي لقدام براي، ما غلط إنه أنا ألجأ لشخص تاني، إن كان مشير ديني أو كان معالج نفسي، الاثنين صح ما غلط. نرجع للنصائح بتاعت انه انا اقرا كتب، انه انا احاول اطور نفسي، انه انا احاول افكر تفكير ايجابي عن نفسي وعن الاخرين حواليني، احب الكل، اسامح الكل، اغفر للكل، اوكي، وانا حكون ماشي صح. في بس هنا تعليق بصراحة حوقفني شوية، اللي هو بتاع آدم بشير، شكرا لك، صباح الخير والسعادة، لكم التحية، موفقين والقادم أجمل إن شاء الله، وشكرا لك لتشجيعك. بشوي قال محتاجين بعد إذنكم يكون في نقاش أي وقت عن العنف الأسري وتأثيره على الأسرة والمجتمع.
0: شكرا كثير يا بشوي. بمناسبة يعني أنا قريت الكومنت بتاعك وكتبته طوالي، وإن إحنا ما كنا قريناه في البداية، لكن أنا كتبته فعلا، وحنكون بنتكلم على الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا. وبنشكر حقيقي كل زول، يعني حقيقي كانت حلقة جميلة وإحنا وصلنا للنهاية بسرعة، بس حقيقي بنشكر كل زول حضر معانا الحلقة للنهاية. حابين كمان نذكركم بحاجات مهمة جدا. أول حاجة حابة أسلم طبعا على الناس اللي كتبوا لنا، الفاتح وملكة و أحمد عبد الله، بنشكركم كثير كثير كثير. ومينا سمير، زولنا شديد يا أخي، أخوي شديد، بنشكركم جدا جدا للحضور الأنيق ولوجودكم معنا. وكمان حابين نذكركم سريعا بالخبر الجديد يا جماعة، عندنا طبعا حاجة جديدة إحنا كراديو سمر، إنه الأبليكيشن حصل فيه أبديت وحصل فيه تحديث، فبنشجعكم جدا يا جماعة تنزلوا الأبليكيشن الخاص براديو سمر. الأبليكيشن ده يا جماعة غير الفيسبوك وغير إنستغرام وغير تيك توك وغير الحياة دي كلها، في أبليكيشن عديل بتخش أب ستور إذا كان أنت تلفونك آيفون، إذا كان تلفونك أندرويد بتخش بلاي ستور، بتخش بتكتب راديو سمر بيجيك الأبليكيشن بيظهر لك. وكمان الأبليكيشن خلاص بقى بينزل في التلفونين إذا كان أندرويد وآيفون، تنزلوا عندك في التلفون بتلقى راديو سمر، مكتوب في راديو سمر اللي هو العام اللي هو فيه كل البرامج وفيه كل الجدولة العامة، وفي كمان لأخواننا اللي بيسمعوا بلغة الفور وبيتكلموا وناطقين بلغة الفور، فحتلقى إنه البرامج كلها الموجودة والمسجلة بلغة الفور حتكون تقدر تسمعها بصورة كاملة على مدار اليوم 24 ساعة، حتلقى إنه البرامج دي شغالة ورا بعض. ونفس اللايف ده لو انت مثلا ما قادر حاليا مثلا تخش فيسبوك، لكن ممكن تسمعنا كمان في الراديو في الابليكيشن بتاعنا، تفتح الراديو حتلقى انه اللايف شغال وانت قادر تسمعنا. بشجعكم جدا تنزلوا الابليكيشن، ولما تنزلوه يا جماعه ورونا اللي عجبكم شنو في الابليكيشن، وكمان لو في حاجه حاسين انه انتم محتاجين لها في الابليكيشن ورونا برضو، عشان مع بعض حنعرف نطور الابليكيشن بصوره تكون بتخدمكم بصوره افضل. وكمان حابين نشجع

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح الرابع عشر آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله ويقلون أغنية

0: قمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم.

0: فم الأسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي، فتعجب العالم كله وتبع الوحش. وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة، وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا، فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة، فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده، وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس، وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول، فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللقات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
6: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
2: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة، وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيثارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وقنوا أغنية جديدة:
2: أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
0: وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والفخر والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الجبال إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا: النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى غادم مع السحاب ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
4: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكيا.
1: فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مسقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
5: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى، ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: متى الأصحاح الثاني عشر. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم وحذرهم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
5: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر، في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
1: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
6: هل هذا هو ابن داود؟
1: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
7: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم، إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا، من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
1: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
4: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
3: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
1: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه. فقال له واحد من الموجودين:
8: أمك وإخوتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
1: فقال للذي أخبره:
3: من أمي ومن إخوتي؟
1: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
3: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوات، موسى والعليقة المشتعل. كيف اشتعلت العليقة؟

ومن جايب أني جلاي بأفرهين إندي إده فرقون ونقنا أري آبويت إباكي بارو أسناكير أري إسرائيل جيكساني ونقنا كاكن إسرائيل هن جيكس كاد إده مليا بارا إبرياي وقواسانا وكنا دول لويا إدين شاوت ميتيناتت إيباب ومنغاي بيت نيبي مليا أنقنا وقواسانايون دهاي كرامات نيفرا إم بمويريك أري بارو لانايتي تاري أدي إيتاهون إندي إدين لكن مصرب وهذا بريو دهاي موسى و هارون و نان هوي اودهي إشانيسونا فدناب جيجستين إشانوكنا بيتي أغرنا إده مليا فرعون شببنا واشدهي أونتا قوديانا أري إم باري إشانيسونا تسنجيدنا هن إده بيت توين توكنا فرعون اكشيا سوركنا و ادهي كي سوركنا ماب اندا و بكسويا ادهي توبي شغامتي جلاي غلاب باهين باري جيكسان آكنا غلابهن باهرون لكن باري سوريت بين اوتوب اوكناي حديب توب هوي هرون اوتوب هوي باسنا كويسنا برا هسراب اونو سبي برا وليكينا يكانا وقاسنا يون دهاي كرامات نيفرا ايدنا ام بري اشاقا وني دهاي ساكرنا افلاي برا ديماب شاقامينا اري قسر هاي سناكيرني دامن كيدين ايدي اكشيا سوركينا هو إسرائيلاي كي سوركينا ماب آنداو جيجيانيت ادهاي ادهاي فرعون باق اندي هوكنا شاوتي وير غلاب ايا هوكنا كادي دفنا تيميرني مينيكا غلابيكنا هاريونا لكن إشاقايوكنا إنكس كيدي اندي ادين افلاي اودهي كستو مصرب ابرارنيت غلا بهاريونا اكشيا سوركينا باري ونيت اترنا بيبكا هوكنا اتهريو اشاقايوكنا فايسانا سور اغلب تبرينوب داتينيب اشاقا دايانا ادين فرعوني بكشيا سوركينا باليب اسرائيلاي كي سوركينا اكواسني بيندا جسايانيت راتيانا باراكنا أمس تاري إيرو شغامتينيب أوتوب حد توب نان هوي كدين سوريت نان هوي كشغامتان إدين مليا إسرائيلاي كي سوركيناماب آند فرعون إبينيت أشكيميان وهد آي إكشيايك نان هوي بك أماك تيوير إكشيايا غلب التيوياب كيكين لكن توب شغامنا نتيودي إكشيايك جسامين لكن ادهيوك آكنا شغواب إدين فرعون باراك حسرابان إشاقا تيربن أونو سبي أري باراك أنقنا إدهاي كرامات نفري جلاي جيكساهون تيادن أنت أغرنات شغامان غلبهن اتيو كدين لكن باراك إباكي مسيبين أوتوب أوكنا هدي توب شغامتين إده إسرائيلاي كي سوركيناماب آند إن سوماميانوب غرهايب إفين تونا إكن بيبكا هوكنا إتهريو أطوبي عدد إباكي باسينا كويسنا إتيوداينا برا فرعوني جيجيانوب موسى و هارون و إمرين براهن بري هيجتنا برا موسى و هارون دايوا وانقنا براكنا

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. القصائد القصيرة فيها الكثير جدا جدا وبنستفيد منها.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، نمو الأطفال، وهل الموضوع ده مهم ولا لا؟
1: بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دوا كان.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحب بك في حلقة جديدة من سلسلة الحل في إيدك، والحلقة الليلة بتتكلم في عنوان غريب لكن مهم، الحرامية، موضوع في غاية الأهمية. تعالوا نسمع.

سلام إملى القلوب ويعمر النفوس لكل متابعينا في راديو سمر وين ما كنتوا. بنقول لكم سلام وعساكم طيبين، وإن شاء الله تكونوا تامين ولامين وتكونوا متابعين لبرنامجنا الحل في إيدك. ما تيجوا الليلة نشوف نحن عايزين نتكلم عن شنو وموضوعنا هو شنو. موضوعنا الليل عن الحرامية. أيوة الحرامية، مدام في حرامية معناه في سرقة، فعايزين نشوف الحاجات اللي بتسترق مننا، وهل نحن اتسرقنا، وهل كل حاجة نحن بتسترق مننا بنقدر نرجعها. في حاجات كثيرة لو اتسرقت مننا ما أظن نحن نقدر نرجعها، حتى لو عرفنا السرقة منه، ولا بنقدر نمشي في محكمة ولا في قاضي عنده الإمكانية إنه يعوضنا عن السرقة دي، لأن من الحاجات اللي لما خلصت السرق ما بترجع. عارفين الحاجة اللي بتسرق وما بترجع هيشنو، والحرامية اللي بيسرقوها هم منو؟ عشان نعرف الكلام ده كده خلونا نمشي خطوة واحدة لقدام. من هم الحاجات اللي بتسرق وما بترجع الوقت. أيوة الوقت، ونحن عندنا إنه الوقت ده مرات بنفتش ونبتكر نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. الليلة أنا الوقت ده عندي وقت فاضي أضيعه في شنو، وما عارفة إنه الوقت ده عنده قيمة، وما عارفة إنه الوقت ده أمانة في يدي. نحن ما مدركين أو ما مستوعبين أو ما عارفين حجم قيمة الوقت، وما عارفين إنه الوقت ده أمانة نحن لما نهمل فيها بتسرق، ولما تسرق معناها نحن ما أمينين، فحنخط نفسنا في وضع بتاع تساؤل. طيب ما تيجي نفتش عن الحياة اللي بتسرق وقتنا، حتى لو نحن عارفينها وما منتبهين ليها. في حاجات أيوة بتسرق الوقت ونحن ما منتبهين ليها، لكن قبل ده كله أنا أعرف قيمة الحاجة اللي بتسرق مني شنو. أنا ممكن تسرق مني، تشال مني قلم ما أنتبه لأنه عندي 5-6 قلم تاني، ما أركز لأنه عندي بديل، لكن اليوم الساعات الفي عمري بتضيع، أنا ما عندي بديل ليها. اليوم اللي بمشي ما برجع. دي الحاجة اللي أنا أكون حريصة جدا إنه ما تسرق مني، أكون حريصة جدا ونبيها جدا إنه ما تضيع مني بدون ما يكون فيها فايدة. فنحن مدركين للمعنى ده، مدركين إنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتكون عمرنا. الوقت عمرك، الوقت

في الشغل. حتى في الشغل ده أنا الوقت قاعد يسترق مني، ما بحس قبل ما أنجز شغلي ده ألقى الوقت فات. معناه شنو؟ معناه في حرامي معك جوا في شغلك ده، بيسرق وقتك ده في حرامي معك جوا، اللي هو الفوضى. أو الحرامي عندنا اسمه الفوضى، عارف الفوضى وعدم التنظيم والترتيب، ده من الحرامية اللي بيسرقوا الوقت. كل واحد فينا ينتبه للفوضى في حياته، يشوف الفوضى دي اللي بتسرق وقته هي شنو؟ لابسة ياتو نوع، لابسة ياتو شكل، مديها ياتو مساحة عنده. ما الشغل ده ما هو الليلة شغل مكتبي، ما الشغل الثمانية ساعات اللي نحن بناخد منه راتب آخر شهر، لا نهائي. أنا لما أقول كلمة شغل هنا بقصد أي حاجة أنت بتعملها. فعندنا الفوضى هي اللي بتسرق، الفوضى في البيت بتسرق وقت ربة الأسرة، فوضى في الشغل بتسرق الإبداع، الفوضى في الشوارع بتسرق المرور، الفوضى في أخذ العلاج بتجيب المرض. يبقى في حرامي اسمه الفوضى، شوف أنت هتخده وين. دي من الحاجات اللي بتسرق وقتنا. من الحاجات التانية اللي بتسرق الوقت المماطلة والتأجيل. أعمل ده الليلة، طب خلاص ما هو في وقت أنا ممكن أعمله بكرة. أنا أذاكر الليلة، يا أخي لسه الامتحان فاضل له 20 يوم، أنا حقعد كل يوم أقعد أذاكر لسه 7 ساعات، ساعتين كفاية. ما أجل الصفحة دي للصفحة الثانية، لأنه المادة دي أصلا سهلة، أنا ممكن نقرأها في ثانيتين، أنا ممكن في ساعتين ألمه. الحرام الثاني التأجيل. التأجيل حتى في صحتنا، عارفين ضيع الوقت لنفسنا في صحتنا ونأجل. أنت الليلة تعبان، أمشي للدكتور، لا لا لا أمشي له بكرة، أخذ له حبتين بنادول كده وخلاص بكرة أنا حبقى كويس. في الآخر مرض، لأني أنا أجلت، لأني دخلت حرام اسمه التأجيل في ضيع وقت أنا ما استفدت منه، إني أنا مش شفت المرض اللي عندي. دي من الحاجات اللي بتسرق الوقت. طبعا عندنا آفة كبيرة جدا وبقت أساسية في حياتنا وما أخذها أنواع مختلفة وأنواع كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن ما عارفين نستخدمها صح، اللي نحن لبسناها توب الهزل، لبسناها توب التسلية، لبسناها توب الألعاب، ألشناها وخدناها لإبليس في يده، علمنا أولادنا من هون صغار إنه يضيعوا بالوقت، بدل ما نعلم إنه الوقت ده مفيد، إنه الوقت ده نحن نستفيد منه كيف. لا، الموبايل استخدامنا له بقى من أكبر مضيع للوقت، من أكبر مسببات لضياع الزمن، من أكبر مسببات الفشل في حاجات كثيرة، فشل صداقة، فشل علاقات، فشل أسري، فشل تربية، فشل تعليم، فشل تطور. فده بقى من أكبر الحرامية الموجودين في سرق الوقت. طيب هل الوقت ده عنده أهمية؟ ده عرفناه نحن كده كناس مع بعض تكلمنا عن الوقت. ربنا نتكلم عن الوقت، الدنيا دي ما طويلة والأيام كثير والسنين أهو دي ماشية. الله اهتم بالوقت، أيوة ربنا اتكلم عن الوقت وقال من أهم الحاجات عندكم الوقت. ليه؟ لو رجعنا ليوحنا الإصحاح 4 والآية 34، ربنا يتكلم في الآية دي عن إتمام عمل مشيئة الله. أنا عشان أعرف أتم مشيئة ربنا لازم يكون عندي وقت أقعد قدامه. نحن قاعد نخصص الوقت الكافي إنه نحن نقعد قدام ربنا عشان نعرف مشيئته هي أصلا قاصد بها شنو، المشيئة دي أصلا نحن ننفذها كيف، فايدتها شنو، ولا هي قعدتنا مع ربنا دقيقتين وعملنا علينا وسلام. ربنا هنا في اول حاجه تتكلم فيها في اهميه الوقت عمل مشيئته، يعني عشان تعمل مشيئه ربنا الله ربط لنا بالوقت، انك لازم يكون عندك وقت كده تخصصه له وتقعد فيه معه عشان تفهمه. كانه تشبيه لمثل، ما قادر اعرف هو صح، كانك انت دار تضغي اللغه، انت ما بدون ما تقدر تضغي اللغه، بدون ما تقعد وتعرف حروفه وتعرف نطقه وتعرف كيف تقوله وتعرف افعاله وتصريفاته وتعرف كيف تضغينه، ما حتعرف تتعامل بيها. نفس الحكايه، انت لو ما قعدت مع ربنا وشفت صفاته وتعاملت معاه وحست به وحبيته، ما حتعرف تعمل مشيئته. دي من اكبر المهام بتحت الوقت، لانه مشيئه ربنا ارتبطت بالوقت اللي بنقعده قدام الله. في حاجه تانية ربنا يتكلم عنا وقال دي برضو مهمة جدا، يتكلم لنا عن إنه أهمية الوقت وإنه الوقت محدود. ربنا قال لنا الوقت محدود عندكم، نحن ما عندنا، ما بنملك كل الوقت في الدنيا. ربنا قال لنا أنتوا كناس، أنت كإنسان، أنت الزول، وقتك محدود محدد، عنده بداية وعنده نهاية. كلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 4 والآية 14،

لينا عن إنه وقتنا محدود في الدنيا، رحلتنا محددة بتبتدي وبتنتهي، عشان كده ربنا وبسألنا عن الوقت فقال لنا شوفوا أنتوا الوقت المحدود ده هتستفيدوا منه كيف، لأنه وزن في يدكم أنا بسألكم عنه، ما تشيلوها تدفنوها في الواطة. وبرضو بنجي في سفر الجامعة الإصحاح 3 والآية 11 يتكلم لنا عن استخدام الوقت، ودي بتهمنا حاليا في الوقت اللي احنا فيه، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، استخدام الوقت. احنا بنستخدم الوقت كيف؟ بنجدوله كيف؟ بنصيغه كيف؟ يعني في زول ممكن يجي يقول لي يعني معنى كلامك ده انه بس يكون عندي جدول كله عمل عمل عمل عمل، ما في راحة لنفسي، ما في هدوء لنفسي، ما في جاز. لا لا لا، ربنا قال اختي جازة ارتاح، استخدم الوقت بطريقة صح. استخدام الوقت ده لتطوير نفسك، لمتابعته، لعلاجه. ولو جينا لأفسس الإصحاح 5 والآية من 15 و16، ربنا مش كده، ربنا أمرنا نكون دقيقين ومنظمين في استخدام الوقت. لازم تكون في دقة في الاستخدام، مش استخدام ساي. وفي متى ربنا يتكلم علينا عن حاجة تانية، ربنا قال في متى ربنا يتكلم عن استثمار الوقت، وشبه لنا بالوزنات في يدنا، قال وزنتك استثمرة، ما تشيله وتدفنه. عشان كده نحن لازم نحمي نفوسنا من حرامية الوقت، لازم نكون مدركين إنه الوقت ده ربنا بيسألنا عنه، لأنه الوقت ده هو محدود عندنا، لأنه هو عمرنا اللي نحن بنقف به قدام ربنا وبنتسأل عنه. فبتمنى إنه نحن نكون وضحنا أهمية الوقت، وضحنا استخدامنا، وضحنا الطالب مننا ربنا، وإنه كيف نحن نتعامل معه. وفي الآخر جايين يا رب نقول لك شكرا، لو لك شكرا يا رب لأنك إله نظام، وعايزنا نكون منظمين، وعايزنا نستفيد من وقتنا، علمتنا يا رب كيف نحن نهتم بالوقت. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب عشان علمتنا إنه كيف نحن نكون دقيقين حتى في استخدام وقتنا. بنشكرك يا رب لأنك نبهتنا إنه في حرامية بسرقونا. بنشكرك يا رب لأنك أنت وريتنا إنه نحن ناس عندنا نظام، إنه نحن ما عايشين بدون قانون، إنه نحن شبهك، لأنك أنت منظم، لأنك أنت رحيم، لأنك أنت قوي. يا رب نشكرك لأنك أنت دايرنا مسمرين، بنشكرك يا رب لأننا دايرنا نعيش في هنا. يا رب لك كل الشكر. وفي آخر كلامنا بنقول لكم شكرا إنكم بتتابعونا في برنامج الحل في إيدك، وبقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في حلقة تانية وموضوع تاني.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي مساء جديد، وأكيد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة اللي بناخد معاكم فيها رحلة مدتها 60 دقيقة نتجول، ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. وحابة الليلة جولتنا تكون مختلفة، وإحنا كمان بنتابع أخبار كأس العالم، ودي طبعا الحدث اللي ممكن كل زول بيكون بترقبه بكل شغف. إذن حباب كل الناس اللي بتحضرنا وحباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا، بقول مساء الخير والمحبة على الجميع أينما كنتم في ربوع السودان الحبيب. برسل لكم أطيب التحايا وأصدق الأمنيات لأهلنا في الخرطوم ومدرمان وبحري، ولكل أهلنا إذا كان في دارفور ولا كردفان ولا بورسودان أو كسلة والقضارف والأبيض والفاشر ونيال والدمازين وكل مدننا الحبيبة وقرانا في السودان. تحية مفعمة بالود والتقدير لكل زول بيسمعنا في المسدة، ولكل زول فاتح الراديو وبيسمع ساعة سمر. بقول لك لو عندك أي ترنيمة حابي تسمعها بس راسلني وقول لي على رقم الواتساب 00357756359. وأكيد حكون يعني مبسوطة بكل مشاركاتكم وبكل تفاعلكم معنا في الأمسية دي. معكم أنا أكيد إناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي ترنيمة مع المرنم القس فيلمون حسن، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

0: لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: أكيد دي دعوة لكل الأحباب ولكل المستمعين إنكم تتابعونا في ساعة سمر. ساعة سمر البرنامج اللي نحن بنسافر فيه في رحلة جميلة جدا جدا مدتها 60 دقيقة، نستمع للترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. والليلة أعزائنا المستمعين اخترنا موضوع جميل جدا وترانيم كمان متنوعة، أكيد حتعجبكم وأكيد حنتعزى مع بعض في حوشنا الكبير اللي نحن قاعدين نتلمى فيه. عشان كده جيب كوباية شاي ولا فنجان الجبنة وتعال أقعد معانا نتونس أمسية يعني كده تجمعنا على رحاب المحبة والمودة. أسرنا السودانية دايما معروفة بيعني الأريحية في الونسة البسيطة اللي بتكون يعني بتلقائية شديد جدا جدا، وخاصة في الأيام دي ونحن كشعب معروف جدا جدا بحب الرياضة خاصة كرة القدم، والتشجيع فيها بيكون بصورة جميلة وكبيرة جدا جدا، أكيد تجهيزات كبيرة وتوقعات ممكن تكون من المشجعين، وحديث الموسم يعني الأيام دي أكيد كأس العالم. إذن تعالوا مستمعينا ما أخذكم بعيد من الموضوع، تعالوا مع بعض نرجع نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبد الله إبراهيم المرقب بعبد الله كوش. نسمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تخليكم بعيدين، كونوا قريبين عشان حنرجع نواصل برنامجنا.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

بكم مستمعينا مرة تانية، ويعني بجد حابة ونستكم معانا بمشاركاتكم وكمان ب يعني تفاعلكم معانا في حلقة الليلة في ساعة سمر. ساعة سمر حناخدكم فيها زي ما قلنا رحلة الليلة ممكن تكون مختلفة شوية. عايزة الليلة موضوعنا نتكلم فيه عن أسرة جميلة جدا جدا، أسرة كانت يعني بنوصفها بالوفا في زمن يعني أو في وقت الانكسار. لما نتأمل في قصة نعمة بنلقى إنه القصة ما بدت مع رعوس بس، بل بدت مع أسرة عادية جدا جدا زي كثير من الأسر اللي بنعرفها في مجتمعنا السوداني. أسرة فيها أبو وأم وأولاد عندهم أحلامهم وطموحاتهم وعايزين كمان يعيشوا حياة مستقرة وكريمة، وده طبعا حلم كل أسرة موجودة. نعمة كانت متزوجة من ألي مالك وكان عندهم ولدين محلون وكليون، كانوا عايشين في بيت لحم، لكن فترة من الفترات حصلت مجاعة قاسية جدا جدا في البلد. الظروف بقت صعبة والأكل بقى قليل والحياة بقت ما سهلة، فقرر ألي مالك اللي هو أبو الأسرة إنه ياخذ زوجته وأولاده ويسافروا لأرض مؤاب عشان يلقوا فرصة أفضل للحياة. لكن الغربة ما كانت سهلة على الأسرة دي، بعد فترة يعني كده قاموا استقروا في مؤاب. المشكلة اللي حصلت إنه مات لي مالك أبو الأسرة وبقت نعمة أرملة في بلد غريبة. يتخيلوا حجم الألم والمعاناة والمأساة اللي ممكن كانت بتمر به الأسرة. امرأة فقدت سندها وشريك حياتها وهي بعيدة من أهلها وناسها، ومع ذلك استمرت الحياة وما وقفت وكان عندها أمل في أولاد الاثنين ديل. لكن كده تعالوا بعد ما نطلع فاصل نستمع للترنيمة دي نشوف الحصل شنو بعد كده لأولاد نعمي، دي حنعرفها بعد ما نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

شكرا للمرنم الراحل عزرا على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وفعلا الله يستحق كل العبادة والسلطان وكل الكرامة والمجد. بيقول أحمد الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، علوا الرب إلهنا واسجد عند موطئ قدميه. محتاجين في الأمسية دي نراجع نفسنا ونقعد قدام ربنا نديه فعلا كل الكرامة والمجد لأنه بيستحق، هو خالقنا وهو جابلنا وعنده خطة لكل زول فينا. وإنت إذا ما عارف روحك يعني عايز تعمل شنو في يعني حياتك، أكيد مواضيع كتير إحنا قاعدين نسردها على منصة راديو سمر، كيف إن إحنا نقدر يكون يعني بنعرف خطة الله الواضحة في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا ما زلنا بنتكلم في موضوعنا اليوم مع يعني عائلة نعمي، وشفنا إنه في الغربة زوجها اتوفى، وكمان بعد سنوات مات أولاد الاثنين محلون وكليون. الولدين الاثنين ديل ماتوا وفي اللحظة يعني واحدة. في الوقت ده نعمة لقت نفسها فاقدة زوجة وفاقدة أولاد الاثنين، وبقى ما عندها راجل يعولة ولا ولد يسندها في شيخوختها. بقت يعني مرة كبيرة في السن وأرملة وكمان غريبة في أرض ما أرضها. وإذا جينا نشوف القصة دي من خلال مجتمعنا السوداني أو نظرتنا نحن، بنفهم يعني حجم الوجع ده كويس، لأنه الأسرة عندنا ما مجرد أفراد عايشين مع بعض، لكن هي مصدر الأمان والسند. عشان كده فقدان الزوج والأبناء من أقصى الحاجات الممكن تمر على الإنسان، وخصوصا في مجتمعاتنا القديمة. يعني كانت المرأة بتعتمد كتير يعني على الأسرة، بالذات الزوج والأولاد في الحماية والمعيشة. لكن رغم الحزن الكبير بنلقى في شخصية يعني قوية جدا جدا في القصة دي، اللي هي نعمي. حاجة مهمة جدا جدا عندها الصبر وكمان الاستمرار. ما استسلمت يعني بالكامل لليأس والحزن والوجع والألم. صحيح كانت يعني الحاجات موجعة ومؤلمة جدا جدا، وكمان يمكن قلبها يكون اتكسر وده أكيد مؤكد، لكن لما سمعت إنه الأحوال اتحسنت في بيت لحم قررت إنها ترجع لبلدها. وهنا بنشوف يعني بجد جانب قريب جدا جدا من كمان مجتمعنا. كثير من الناس لما يعني تشتد عليهم الغربة أو الظروف قلبهم بيكون متعلق بأرضهم وأهلهم وناسهم وجيرانهم، ومهما طالت السنوات بيلقى الحنين للوطن موجود جواه. ونعمي بعد سنوات الغربة قررت ترجع للجذور بتاعتها، للمكان اللي بتعرفه والناس اللي بتعرفهم، للحلة وأحبابها وناسها وجيرانها. قصة أسرة نعمي يعني بتورينا إنه الحياة ما دايما بتمشي بالطريقة اللي بنخطط لها نحن. مرات الإنسان يعني بيتطلع إنه يبحث عن الأمان في أي مكان تاني، فبيلقى تحديات جديدة يمكن تكون كمان صعبة جدا جدا. مرات يفقد أشياء ممكن تكون عزيزة عليه جدا وكمان عزيزة على قلبه. لكن القصة دي كمان بتعلمنا إنه ربنا ممكن يفتح باب الرجاء من وسط أصعب الظروف. وقصة نعمي يمكن من القصص الصعبة جدا جدا اللي كان فيها فقد كبير من كل النواحي. يعني نعمة تقريبا كانت رجعت وإيدينا فاضية، وهي فعلا كانت بتقول إنها كانت مرة، لكن الحقيقة كانت راجعة ومعاها أعظم بركة في القصة دي كلها، اللي هي رعوس المرأة القوية والوفية اللي بقت يعني بنتها، يعني أصلا ما كان ولدتها لكن بقت بنتها اللي بتهتم بيها وبقت سندها لما فقدت السند. رعوس ما كانت مجرد كنة وبس، لكن بدت فصل جميل وحكاية جديدة من الوفا والمحبة والتكافل الأسري، وهي قيم متجذرة بصورة عميقة في مجتمعنا. إذن عزائنا جينا لوحدة من الأسماء اللي ممكن تكون تأثيرها قوي جدا جدا في حياة نعمي. حنتكلم عن رعوس وعلاقتها كمان بنعمي وكيف إنها كانت سبب تغيير كبير للأسرة دي، لكن خلوكم معانا برضو حنطلع فاصل قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وزي ما سمعنا الترنيمة من القس فيلمون حسن اتكلم ويعني عبر بكلمات جميلة جدا جدا، ودل بنتكلم فيه في موضوع الليلة عن الحزن اللي ممكن يتحول لفرح. قال بدل الأحزان بأحلى زغروتة وحقق آمالنا في دنيا موعودة. أكيد حزن وانكسار قلب نعمي يعني اللي قدام بنشوفه بقدر شنو يتحول لفرح كبير جدا جدا. برحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبقول لكم حباب كل زول بيسمعنا وكل زول يعني فاتح الراديو وقاعد، وحابة كمان إنه يكون في تفاعل كبير وكمان مشاركات منكم. راسلونا على رقم الواتساب 0035976563 5639. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، لو عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. إذن برحب بكم وأهلا و حباب كل زول يعني شاركنا في اللحظة دي. الليلة طبعا العالم كله عايش أجواء خاصة ومليان حماس مع انطلاقة بطولة كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأكبر والأشهر في العالم. ملايين المشجعين من مختلف الدول متابعين ومترقبين البداية، وكل منتخب داخل البطولة شايل معاه حلم الوصول للنهاية والتتويج. طبعا أكيد تتويج بكأس الأغلى في عالم كرة القدم. يعني النسخة دي من كأس العالم مختلفة عن كل النسخ الفاتت. ليه؟ لأنها أكبر بطولة في تاريخ المونديال. عدد المنتخبات المشاركة بقت 48 منتخب بدل 32، وده طبعا زيادة كبيرة جدا جدا في يعني في المنتخبات، معناها حتكون في منافسة أكبر وشرسة جدا جدا، وفرصة كمان لعدد أكبر من الدول إنها يعني تظهر تقدم أفضل ما عندها. يعني من أول يوم للبطولة الأجواء بتكون استثنائية، الجماهير جاية من كل أنحاء العالم، الشوارع مليانة بالإعلام والألوان والأهازيج، وكله يعني زول منتظر لحظة البداية. وقبل المباراة

0: السابعة.
1: صباح بلدنا.
0: بشوف فيهم
1: سعد سمر.
0: أيوة. طيب صباح بلدنا يعني بتشوف ناس منو يعني دائما بيظهروا على الشاشة وكده.
1: هيثم. ترنيم. إنجي. رشيدة.
0: أيوة.
1: ناس كتر.
0: يا سلام. ومن الضيوف يعني بتشوف ضيوف كمان كتار أكيد. زي ناس منو مثلا كده بتحب؟
1: كاميليا.
0: كويس. لأنه دو استاذتك طبعا كاميليا. وكمان قسيس حافظ.
1: أستاذ جاكسون. قسيس حافظ.
0: يا سلام. أكيد. لكن إحنا متأسفين ما تعرفتنا على اسمك. ممكن تقول لنا اسمك؟
1: أنا جوناثان عمر. مبسوط أكون معكم في ساعة سمر.
0: يا سلام يا جوناثان. إحنا كمان مبسوطين أكتر. جوناثان يعني أكيد حاب يتسلم على كل الأهل والأحباب وأصدقائك كمان, خاصة الناس يعني الشباب اللي بيلعبوا معك كورة. أول حاجة بتلعب فيها منتخب ولا فيها تيم؟ وقل لنا والناس اللي حاب تسلم عليهم في الأمسية دي.
1: حاب أسلم على أصحابي كلهم وأقربائي. بلعب في تيم اسمه بلاي.
0: أوكي. بتحب تلعب دائما في يعني وظيفه اللي هي بسموها شنو؟
1: مركز.
0: بتحب تلعب في مركز؟
1: جناح يمين. هو طرف.
0: اوكي. يا سلام. بالتوفيق والنجاح يا جوناثان, وان شاء الله رب مستقبل جميل وواعد في كره القدم. جوناثان, واحنا في الايام دي طبعا الناس كلها بتستعد وبتترقب يعني افتتاح جميل جدا جدا في كره القدم, خاصه في بطوله جميله كاس العالم, وكل الناس مترقبه ده. اول حاجه كدوري انت بتشجع فريق من الفرق او المنتخبات المشاركه في كاس العالم؟
1: أشجع فرنسا لأنه هو تيم مكتمل وتيم داخل يعني بقوة. والسنة فات كان خسروا ضد الأرجنتين بلنتيات, لكن السنة دي أشجعهم ممكن يشيلوا كأس العالم.
0: عند الفريق الوحيد اللي أنت بتشجعه؟
1: لا, مثلا إسبانيا برضو, برازيل, أرجنتين وفرنسا كده. الأربع فرق دي الباهيلم.
0: يا سلام. أتمنى يعني بجد الفرق اللي أنت بتشجعها إنها تتأهل ويعني تتم الفرحة وتنبسط كمان أكتر وأكتر. طيب يا جوني, أكيد في يعني أسماء لامعة في راسك أنت بتحبها, أسماء يعني لعيبة أكيد من أنت وصغير بتحب لعيبة معينين وأسماءهم راسخة في ذهنك ما بتنساهم. أنا عايز أسمع لي أسماء كده أنت بتحبهم كده, قل لي.
1: ميسي أو نيمار أو لامين يامال طلع قريبات ده, لكن ممكن برضو لامين يامال معلم. ورافينيا. أنا أصلا برشلوني عشان كده.
0: أوعد قول لي ده كلهم برشلونة. أنت كنت يعني كانت أقول لي كل لاعب أنت بتحبه والمنتخب بتاعه.
1: ميسي في أرجنتين ونيمار برازيل ولامين يامال في إسبانيا.
0: حابي يعني كده يعني الزول اللي انت مثلا او اللاعب اللي انت حابي مثلا في المستقبل ان شاء الله تبقى زيه, يعني اقرب شخصيه مثلا انت شايف انت حتكون زي منه؟
1: لامين يامال.
0: يا رب يا رب. انا اشوفك كده يا جوني يعني بتقدم كثير للكوره السودانيه واسمك يكون من اسماء النجوم الساطعه واللامعه. يعني جوني اكيد يعني انت وبتلعب في مخيلتك انك توصل لمنتخب معين ولا دولة معينة؟ ده حلمي يعني كل لاعب كورة من حتى هو صغير بيكون عنده حلم كبير في حياته. ورينا حلمك تجاه الكورة وإنك يعني متطلع لشنو؟
1: أبدأ يعني تيم معروف شوية لغاية ما أتحسن ويقبلوني في أي نادي معروف ويكون في يعني صفقات كويسة.
0: صفقات دي حاجة سمحة. عايز بالصفقات دي تعمل شنو؟ عايز تقدم شنو يعني بالذات لأطفال السودان, خاصة الفرق مثلا أو الأطفال في الشارع اللي ما لاقيين مكانات يعني تلمهم عشان يعني مارسوا الرياضة الجميلة دي, تقدر تعمل لهم شنو مع الصفقات الكبيرة اللي انت قلتها عايز تعملها لقدام؟
1: يعني أشجعهم أساعدهم ماديا لو محتاجين.

0: وعرف يعني الفرق انه السودان عنده مواهب.
1: يا سلام، وده اهم حاجه بجد يا جوني احنا محتاجين لها في الفتره الجايه. طيب يا جوني، يعني الافتتاح بتاع كاس العالم، بتتوقع الليله الفريق مثلا او اللعيبه المنتخب اللاعب الليله الفوز يكون على مني؟ يعني توقعاتك بس كده.
0: كندا.
1: تمام، وعارف انه كل البطوله مقامه طبعا في 3 دول مختلفه،
0: في المكسيك والولايات المتحده وكندا تقريبا.
1: وكندا طبعا اكيد. جوني بجد انا سعدت جدا جدا يعني بوجودك معنا الليله في ساعه سمر، ويا ريت تحيه اخر يعني فرصه بديك لها انك تسلم على اصحابك، يعني اذا كانوا معك في نفس الرياضه ولا اصحاب المدرسه.
0: بسلم على اصحابي كلهم اللي هم ناس راني ونيكولا وأوليفر، كلهم معي في التيم في الفريق، وناس المدرسة، ناس أحمد بابكر وأصحابي كلهم.
1: وأكيد في كوتش معين عايز تقول له شكرا عشان أنت يعني كنت الملهم وكنت يعني مدرب كويس في حياتي خلتني أتقدم خطوة لقدام.
0: كوتش مبارك.
1: كوتش مبارك، يعني ألف سلام وتحية له، وربنا يديه الصحة والعافية، وإن شاء الله رب كل يعني مدرب فعلا يكون قادر يقدم للوطن ولأبناء الوطن يعني مجهود يكون فعلا مقدر، واسمه يكون يتذكر محل ما الأطفال ديل كبروا ومشوا، يعني اسمه يكون محفور جواهم. شكرا يا جوني، وسعدت جدا جدا بوجودك معي في ساعة سمر، وبقول لك بالتوفيق طبعا لفريقك اللي قلت ليه منه. فريقك اللي انت بتشجعه؟
0: فرنسا.
1: فرنسا، اتمنى انه يعني مع الامنيات الصغيره دي تكون يعني انجازات كبيره تفرح بها لقدام. شكرا لكل الاحباب المتابعين، وشكرا لجوناثان عمر اللي كان موجود معنا في ساعه سمر، واتمنى انكم تكونوا موجودين معنا متابعيننا، واكيد حنرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، نستمع لي ترنيمه ونتعزى بها في الامسيه دي.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء بكل زول قاعد ومستنينا، لكل زول قاعد ومستمتع بالترانيم الروحية وكمان بالأخبار الرياضية اللي قدمناها لكم عن افتتاح كأس العالم. وكمان بقول لكل زول عايز يعني راسلنا ويتفاعل ويشاركنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، إذا حاب تتابعنا على الساتلايت فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354، الاستقطاب رأسي فيرتيكال، وده كله حتلقاه على النايل سات. مرحب مرة تانية بكل زول يعني جهز في الوقت ده، بقول لك حبابك ما تأخرت، بالعكس يمكن تكون جيت في الزمن المناسب. حديثنا اليوم كان في موضوع جميل جدا جدا، قصة يمكن تكون فيها نوع من المحبة الجميلة والعميقة رغم الظروف الصعبة اللي كانت مرت بها أسرة نعمي والهمالك. يمكن قبل الفاصل سألنا سؤال، شنو هي علاقة نعمي وراعوس؟ علاقة نعمي وراعوس هي واحدة من أروع وأعمق قصص الوفاء والمحبة والمساندة الإنسانية اللي خلدها التاريخ، فهي نموذج فريد يعني ممكن يتجاوز العلاقات الكثيرة اللي نحن بنعرفها الحما وكنتها، يعني خاصة العلاقة التقليدية والمعروفة اللي بتكون بيناتهم. طبعا كثير من العلاقات بتكون يعني مشوهة جدا جدا وصعبة جدا جدا، لكن ده يعني قصة بتحول يعني بتتحول لرابط روحي إنساني صلب وكمان يعني صامد في وجه أشد الأزمات. القصة دي يعني كانت فيها الوفاء يعني الجميل جدا جدا في زمن كان فيه الانكسار، وعمل نقطة تحول كبيرة جدا جدا. بدت قوة القصة دي أو العلاقة دي بتظهر بشكل واضح جدا جدا في لحظة العدم، خاصة بعد وفاة زوج نعمي وأولادها الاثنين في أرض مؤاب اللي هو أرض الغربة. نعمي لقت نفسها وحيدة وفقيرة في نفس الوقت، يعني ومكسورة النفس حزينة، وممكن كمان في اللحظة دي يعني فكرت إنها بدل ما قاعدة هنا براها ترجع لموطنها بيت لحم، وطلبت من كنات الاثنين عرفة وراعوس إنهم أو عرفة وراعوس إنهم يعني يكونوا قاعدين في أرضهم لأنه دي بلدهم، ويبدوا حياة جديدة ويمكن كمان يلقوا لهم أزواج تانين. عرفة ممكن تكون يعني اختارت إنها تقعد، لكن راعوس أصرت على إنها تكون يعني ملتصقة بحماتها وإنها تكون موجودة معها، رفضت إنها يعني تخلي حماتها تمشي براها. القرار ده أعزائي المستمعين يمكن يكون يعني تحسوا كده إنه يا أخي بدي تكون عندها مصلحة مع حماتها، لكن لا، القرار ده ما كان مبني على أي مصلحة. فنعمي يعني ما كان عندها أولاد تاني ولا كان عندها مال عشان تقدمه لراعوس، ولا كان عندها سند، ولا كان عندها مستقبل مضمون، لكن يعني دافعة للحب وإنها يعني بتحب راعوس وعايزاها تقعد في بلدها وممكن تلقى لها فرصة تانية في الزواج وإنها تبدأ حياة جديدة، كانت محبة خالصة وفيها وفاء. أكيد أعزائنا المستمعين بنستغرب خاصة لقصص زي كده، لكن يمكن في واقعنا بنلقى كثير إنه الكنة ممكن تكون بتهتم بأم زوجها لدرجة بعيدة جدا جدا، يعني بتحبها زي أمها، وكمان حتى يعني حماتها ممكن تحبها بزيادة زي بنتها، وهنا ما ممكن الحب ده يكون بتخلله أي يعني جانب من المصلحة أو يعني الاستفادة من طرف أو الطرف الآخر. عايزين نطلع كده فاصل ونرجع نواصل نشوف قصة نعمي الحصل فيها شنو في النهاية، لكن خليكم معانا ما تمشوا بعيدين وحنرجع نواصل.

0: جارك حميد.
1: رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء وجينا لخواتيم حلقتنا اليوم، ولكن عايز أختم معاكم بأنه يعني نعم رعوس ونعمي كانت قصة جميلة جدا جدا، بتعبر عن علاقة الحب الموجودة بين الحما ويعني كنتها. رعوس قالت لي نعمة: حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما تموتي أموت وهناك أدفن. رعوز عبرت عن محبتها الجميلة جدا جدا، وده كان إعلان يعني على تعاطف كبير جدا جدا، يعني كان تنبؤ بأنه يا نعمة أنا حكون معاك في ثقافتك، في بيئتك الجديدة، وإيمانك، وحشاركك مصيرك حتى لو كان لدرجة الموت. يعني رعوز كانت يعني مقدمة نفسها بالكامل لحماتها نعمة، ودي المحبة الحقيقية والتضحية اللي ضحتها يعني رعوس. لكن في النهاية بنشوف يعني إنه كانت نعمة كمان يعني حماة جميلة جدا جدا، ما أنانية في حياتها، لكن بالعكس كانت بتشوف دايما لمصلحة يعني كنتها رعوس. وده اللي احنا قاعدين نتكلم فيه عن الوفاء في وقت الانكسار، وعايزين نشوف النهاية كانت جميلة جدا جدا، إنه حصل بهجة وفرح في بيت نعمي بعد ولادة طفلي بوعز طبعا اللي سمي بعبيد، وكانت فرحة كبيرة جدا جدا. يعني بجد محبة جميلة بتعبر عن القيمة الإنسانية لعلاقة كانت بتربط بين الكنة وحماتها. نتمنى إنه كمان في حياتنا نكون كده يعني بنكيم محبة حتى للزوج الغريب، لأنه نعمة ورعوس كانوا غريبين تماما من بعض، كل واحد كان من حتة تانية. سعدت مستمعين الأعزاء بصحبتكم ووجودكم معنا الليلة في ساعة سمر، ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة

كان اللي كنا زي ما نقيل بيشتاق لجداو للموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.
10: يوحنا الأصحاح الرابع.
1: وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى، وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:

0: هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
1: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزن.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
7: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان،
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: اسهل كلمه عندنا يقول لك ده ما سودان.
1: اقصاء الاخر يقدر يخليني اعيش في سلام،
0: ودي كذبه كبيره.
1: في لحظه ممكن احنا نبقى مصدر للسلام.
0: مرات كثيره بنشوف الناس التانيين تهديد لنا،
1: ده مفهوم خاطئ جدا.
0: المرة فاتت لما تكلمنا يا أخويا سامح، أنت قلت آخر حاجة هتمشي تكلم الديران وهتكلم ناس البيت وهتكلم الأهل. ليه زي حسيتك كده أنت بس مركز في حلتكم في ناسك، وحلتك ديل وناسك ديل أكيد بيكونوا يا قبيلتك يا أصحابك من زمان. فرأيك شنو أنت عايز؟ يعني أنت مثلا بس داير الناس ديل ولا داير باقي الناس ولا بتفكر كيف؟
1: انت عارف يا اخي يا رافض، ذكرت لي بهاي مهمه جدا، انا مشجع قعدت فيها وفكرتها، لكن سالت نفسي انه باقي الناس ديل مصيرهم شو؟ ما عندهم زول يكلمهم يتونس معاهم يوريهم الحاجات بتتعامل كيف؟ ففكرت انه محتاج اغير العقليه دي اللي بتخليني دائما انا افكر في الدائرة الضيقه، ناس بيتنا، جيراننا، اهلنا، اصحابي القريبين. فبدأت افكر ناس الحله مصيرهم شو؟ القبيلة الثانية اللي ما من قبيلتي، الناس البعيدين مني. فبتذكر الآية الجميلة الموجودة في الكتاب وبتقول دائما إننا نتغير أو تغير العقلية بتاعتك عشان تقدر تختبر إرادة الله. دي حاجة مهمة جدا، بس ما نفكر في ناس البيت أو الحلة أو الجيران، لكن أطلع أبعد من كده.
0: ها كلامك يا سامحني يا أخي ده جميل، لكن في ناس كتير في بلدنا السودان دي شايفين باقي الناس ديل ما ناس ذات وما بشر،
1: وما بيستحقوا يعيشوا أساسا
0: ولا يكونوا موجودين ذات. وشايفين إنه الناس ديل القبيلة دي لو ماتت ولا انقرضت خلاص السودان ده بيبقى محيل جميل،
1: والمشاكل تتحلى
0: والمشاكل تتحلى والأمور تزبط وكل الحياة تبقى جميل. وشايفين في ناس كده لو سابوا البلد ورحلوا تكون أجمل، وفي ناس ذات وما مفترض يكونوا موجودين معنا في السودان. وأسهل حاجة، أسهل كلمة عندنا يقول لك ده ما سوداني، ده ما سوداني، ده ما يستاهل يكون معانا في السودان. ليه الناس إحنا كسودانيين مرات كثيرة بنشوف الناس التانيين تهديد لنا، إنه القبيلة التانية دي تهديد، بنشوف إنه الناس التانيين ديل ما زينا، إحنا أحسن منهم أو ما مفروض يعيش. وليه بنشوف الحاجة دي؟ وده سبب صراعات طويلة عبر التاريخ بتاعنا في السودان ده، إنه ما في سلام، الناس دي كلها بس عايز تتشاكل وعايز تقضي، أي زول داير يقضي من القبيلة التانية ودار ينتهي من القبيلة التانية عشان البلد دي تفضل. إيه؟
1: أنت عارف لأنه المشكلة في العقلية بتاعتنا، إحنا بنفكر كيف؟ بنفكر إنه القبيلة دي هي ضدي، ما قعدنا عشان نعرف بعض، دي واحدة من مشكلاتنا. ومحتاجين نغير العقلية اللي دايما بتخليني أعاين بس لذاتي. إحنا يا رافض مخلوقين عشان نعيش مع بعض، أنا وإنت، أنا بحتاج ليك، أنت بتحتاج لي، أنا وإنت بنحتاج للناس التانية. لكن لما نجي نبتدي نفكر بس في ذاتنا تلقائياً المشاكل حتبدأ وما حتنتهي يوم من الأيام.
0: أنا عاجبني في كلامك، أول جرعة مفروض بتاعت وعي نحطها في بالنا الكلمة اللي أنت قلتها، إنه إحنا مخلوقين، إنه إحنا كلنا خلقنا الله، والله كلنا خلقنا على صورته، وإنه صورته دي أجمل صورة وأحسن صورة. ليه أنا شايف أخوي ده كعب ولا كويس ولا أنا أحسن منه ولا كده؟ ليه إحنا بنتعامل مع التانيين كده؟ والنقطة التانية اللي أنت قلتها، إنه ليه إحنا شايفين التنوع ده تهديد بدل ما نشوفه ده جزء من صورة ربنا الكبيرة الجميلة، إنه أنت كل ذول فينا فيه جزء من صفات ربنا، فيه جزء من صورة الله على الأرض، وإحنا كلنا مع بعض بنكون الصورة الجميلة ربنا دايره في الأرض. أصول لو ربنا ما دايرك بالشكل ده ولا بالقبيلة دي ما كان خلقها.
1: بالتأكيد إحنا محتاجين نفكر في المسألة الحاجة اللي أنت قلتها دي، اللوحة تخيل معي لو كلها بيضاء ما فيها أي ألوان تانية، شكلها
0: دي ما هتكون
1: جميلة.
0: يعني لا لا، شوف إحنا خرطنا دي جميلة ولوحتنا دي جميلة، فيها لون فيها أخضر فيها أحمر فيها
1: في أبيض،
0: تخيل لو البيت كله لون واحد والعفش كله لون واحد ما بزال خير ضيقة
1: ممين جدا. لكن إحنا لو ما ابتدينا، والحاجة دي محتاجة يعني كل واحد فينا يشتغل على نفسه، يشتغل على ناس البيت، يشتغل على ناس المدرسة، الحلة، المجتمع. أنا وإنت مسؤولين إننا نبني الوعي ده، لو ما اشتغلنا ما بيحصل طبيعي.
0: لكن مرات كثيرة احنا في بيوتنا دي بيعلمونا غلط، بيقول لك يا اخي الناس فلان ديل كعبين، القبيله الفلانيه ديل حراميه، القبيله الفلانيه ديل كتالين، القبيله الفلانيه ديل سحارين، الناس الحلوه الفلانيه ديل ما تلعب معهم، ديل ناس سيئين. هاي يلا الحاجات دي ما مين احنا صغار بيزرعوها فينا في بيت.
1: انت عارف لانه ما في الا انه التنوع ده ممكن يكون مصدر للثراء وممكن يكون مصدر للقوه، واحنا نكون مجتمعات قويه وقادره تسند بعض. نحن بس يعني ترسخت فينا مفاهيم انه الاخر ده اللي ما بيشبهنا ده زول ما كويس، لكن ما قعدنا نفكر انه ليه قالوا لنا كده، شنو الحاجات اللي بتخلي الناس دائما بتزرع فينا افكار ما كويسه تجاه الزول المختلف.
0: ممكن تراكمات تكون من الماضي، يعني انت من زمان اتربيت انه القبيله الفلانيه دي قبل 1000 سنه ولا جد جد جد جد ذات حضر الحرابه اللي حصلت والكتل اللي حصل بين قبيله ناس فلان وفلان، لكن بس كده الحبوبات الامهات الابهات الجدود يقول لك قبيله ناس فلان دي حاربتنا دي الكعبين دي الكويسين.
1: واحنا كمان كاجيال جديده بس عندنا انفسنا انه ليه حبوباتنا واجدادنا قالوا لنا كده، محتاجين نفحص الحياه
0: دي وليه هم ذاتهم حاجه حصلت قبل 100,000 سنه. انا داخلين انا ذاتي يا لالا ذاتي حرابه وكتل حصل قبل 2000 سنه قبل الميلاد ذاك، يكون من زمن الديناصورات
1: ندفع
0: وانا ليه حسي اكون زعلان منك عشان بس حاجه حصلت زي دي؟ فدي ذاتها ليه احنا ما بنفكر كسودانيين انه يا اخي ننسى الماضي، ننسى الصراعات القديمه دي ونشوف الحاصل حس ونبتدي من هنا ولي قدام. يعني
1: هو نحن ما قعدنا نفكر في كلمه الله السمحه دائما بتقول لنا انه اثنين افضل من واحد، لكن دائما انا بفكر في اطار ذاتي ليه ما اعين انه رافض ده ممكن يضيف لي حاجه ما موجوده فيني، الحاجه اللي انا بقدر افهم فيها رافض ممكن ما يفهمها، وانت بتفهم في حاجات انا ما بعرفها فانا محتاج لك وانت محتاج لي.
0: يعني ممكن اقول لك مثلا يعني حاجه بسيطه، ممكن انت ساي الناس بيتكم بيعملوا اكل معين، انا ما انا بحب اكل كثير فحس لو انا بس باكل اكل بيتنا بس وما تعودت انت في بيتكم في اكل سمح نوعيات معينه ونتباخها انا ما بنطبخها، نمشي القبيله الفلانيه وفي نوعيات ثانيه من الاكل، انت كل يوم بتاكل لك اكل في العالم ماضي في بلد زي السودان كل يوم في نوع اكل جديد من حله جديده من منطقه جديده. ده بس ده مثال بسيط للتنوع، تخيل غير الاكل انه في الثقافات في الاشكال. يعني شوف بلدنا السودان ده تلقى فيه كل الالوان قوس قزح، بس لو زول دار يشوف الوان البشر يجي السودان عندنا بشوف كل
1: الالوان.
0: ليه ده الحاجه الحلوه اللي عندنا دي ليه احنا ما بنستغلها ونبنيها بصوره كويسه وحاجه تقدمنا؟ يعني سائل قبائل اللي حاربتنا زمان دي لو احنا اتحدنا مع بعض ووقفنا مع بعض تاني ما في عدو بيبقى علينا، ما في عدو بيقدر يخش، لانه انت كتفك مع كتف اخوك ده هتحارب اي زول. فليه احنا طوالي شايفين التنوع ده
1: مصدر
0: وشايفين انه اختلاف؟ يعني انا بشوف ربنا لما خلقنا وكل واحد فيه ما في اختلاف بيننا، انا بقول في تنوع بيننا انه كل واحد فيه جزء من صوره ربنا في حياته
1: بيقدر يقدم حاجه الثاني ما يقدر يقدمه.
0: بالضبط، انه ربنا اداك ميزه انا ما عندي، يعني انت عندك حاجه انا ما عندي، عندك امكانات انا ما عندي. وتخيل السودان ده ما قبيله واحده ولا شكل واحد ولا لون واحد، عشان كل معناه مفترض بنفس الفهم ده السودان ده يكون فيه كل الامكانات وكل المواهب موجوده في بلدنا ده.
1: احنا في السودان ما قادرين نفهم انه في بلدان تانية مرت بمشاكل زي ما نحن مارين الان، لكن البلدان دي قدرت تفهم معنى انه الناس تكون متنوعه في الثقافات في القبائل في الاعراف في الاديان، قدروا يديروا الحاجة دي بشكل صح. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في إدارة انه ندير التنوع بشكل افضل. امسك مثلا جنوب افريقيا، امسك رواندا، الدول دي ما قامت بالمعجزات ولا قامت يعني، لكن اشتغلوا مع بعض فهموا انه كل واحد ممكن يكمل الثاني وانطلقت الدول دي.
0: حس انا لما انت بتتكلم يعني ذكرت المثل بتاع رواندا، يعني شوف ناس رواندا دين في يوم واحد في فترة بسيطة الموت والدمار اللي حصل والكراهية الخشب، لكن الناس اللي وقفوا اختاروا انه لا تعال نجيب نبني السلام ده، ما بلدنا دي ما تمشي كده، لازم نبني البلد دي مع بعض وكل زول يخط حجر في البلد دي والبلد دي حقتنا كلنا، ولازم انه نكون في سلام مع بعض.
1: وما كان بيبني
0: ويختاروا الحاجة
1: بالضبط. وما كان بيبني زول واحد، كان بيبنوا عدد من الناس، كل واحد بيقدر يمد يده.
0: هذه هي الفكرة، يعني انه هو الناس ذيل وقفوا زي ما تكلمنا المرة فاتت انه لازم نطبق مبادئ ربنا، ويختاروا انه زي جنوب افريقيا يحققوا الحقيقة والمصالح. وده جاي من آية بسيطة في كلمة ربنا، انه قال من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. أكيد. يعني الناس دي أخذت وقفة واتفقت وطلبت من ربنا إنه هو يبني السلام على حسب شنو؟ حسب مبادئه، ما على حسب مبادئ الإنسان. لأنهم لقوا إنه لو إحنا قعدنا ننتقم من أي زول ونقتل أي زول عمل غلط، الدنيا كلها هتنتهي. اختاروا ياخذوا وقفة إنه الناس دي تتوب وتتغير وترجع. فإحنا كسودانيين لو أدركنا إنه ده وقت عشان ناخد وقفة ونغير زي ما انت قلت وعينا، انه يا اخي لا، زول التاني ده ما مصدر تهديد. اول حاجة الزول ده هو مخلوق زي واحد، ما فرق، الزول ده بيشبه ربنا على صورته، خلقه الله، خلقه لهدف، خلقه لغرض. واحنا كلنا عايشين في محل واحد، والتنوع بتاعنا ده بدينا ميزة وافضلية على باقي الشعوب، مش بدينا خراب ودمار.
1: ونحن ذات فكرنا رافضين نصدر للعالم مشكلات، ونصدر للعالم أمراض وأوبية وحاجات كثيرة جدا، في لحظة ممكن نحن نبقى مصدر للسلام ومصدر للنمو والاستقرار. لكن أنت قلت نقطة مهمة جدا بس ما قدرت تفهمه. أنت قلت إنه نحن محتاجين نعيش بالمبادئ ربنا عشان حياتنا دي ذاتها تتغير، ونقدر نستفيد من التنوع ده ونديره بشكل صحيح.
0: المرة فعلا لما كنا نتكلم ما قلنا السلام لو على مبادئ الناس، ناس كثيرة شايف السلام ده بيتحقق انه اكون انا براي، السودان ده يكون شعب واحد، جنس واحد، لغة واحدة، دين واحد، ده بالنسبة لهم ده السلام. لو احنا قللنا التنوع هنقلل الاختلافات، ودي كذبة كبيرة، لانه ربنا ذاته سبحانه وتعالى ما خلق شكل واحد. لو هو ربنا كان داير الدنيا دي شكل واحد، دين واحد، لغة واحدة، ما كان خلقها بالصورة دي، كان خلق الناس دي القبيلة واحدة من أول يوم. لكن هو ربنا في حكمته واختياره خلقنا متنوعين عشان كلنا نكون جزء من صورته العظيمة، صورته اللانهائية اللي احنا ما بنقدر نصلها. كل واحد فينا واخد جزء من صفاته، واخد يعني نقطة زي ما بقوله من اللانهاية من صفات، وإحنا كلنا مع بعض بنبني شنو؟ بنبني ملكوت الله. فكلنا مع بعض خليقة الله، وكلنا بنبني ملكوت الله. فكيف ننظر إحنا ونعاين نشوف التنوع ده مصدر بتاع الطاقة، مصدر بتاع إبداع، مصدر بتاع زي ما أنت قلت تشوف كل المناطق النزاع دي فيها انتاجية وفيها رخاء وفيها سلام. محتاجين إحنا نعرف كيف ندير أول حاجة تنوعنا، ونتغير وعينا زي ما أنت قلت، نجدد أذهاننا إنه كيف نقبل الأخوي ده. أول حاجة ده أخوي ما مختلف بقدر إنه هو متنوع، ده إحنا كلنا بنشبه صورة ربنا، وما في اختلاف بيناتنا، كلنا بشر خليقة الله، كلنا واحد، كلنا متساويين، كلنا ربنا في كل واحد زرع إمكانيات معينة. أنا محتاج إمكانياتي، يعني مثلا أقول لك مثل بسيط، لو أنت مزارع وصحيت الصباح ما لقيت ولا زول مثلا بدور التراكتر أو بيصلح بسن لك المناجل مثلا،
1: ما هتقدر تزرع؟
0: ما هتقدر تزرع، ما لقيت زول يأكل زراعتك دي هتقدر تزرع؟
1: تودي أول حبوه طبعا يعني.
0: أنت مثلا أستاذ ما لقيت طلبة تدرسه، ما هتقدر أستاذ، أنت أستاذ لأنه في طلب.
1: بس لكن يا رفض كمان في ناس، يعني أنا وإنت مقتنعين إنه يعني التنوع حاجة جميلة وكذا، لكن في ناس لسه متمسكة بالعقلية القديمة اللي بتفتكر إنه إقصاء الآخر يقدر يخليهم يعيشوا في سلام، وده مفهوم خاطئ جدا.
0: وده اللي قلته وإنت وقلناه، إنه كيف بعد كذا نحقق مبادئ ربنا؟ إحنا ما دارين سلام البشر، دارين سلام ربنا. سلام ربنا ده هو حدده في كتابه وفي كلامه، قال إنه كيف يكون السلام. يعني مثلا إنه زي ما قلنا السيد المسيح قال زي ما دار الناس يعملوا، زي ما قال في كل الآيات كيف نغفر للناس، كيف تحب الآخر
1: حتى الأعداء.
0: أيوة. كيف تحيط قريبك زي ما بتحب نفسك، كل الحاجات دي انت ما طبقتها ما هتعيش في سلام. لو اصلا سلام البشر ده، ما هو ده هتلر ده ما كان داير سلام. هتلر ده ما صحى الصباح قال البلدي دي هتبقى سمحة، لو قتلت كل الجنس معين من الناس افنيته من الدنيا دي العالم ده هيكون تمام.
1: بس ما وصل لسلام.
0: قتل كم زول؟ قتل ملايين الملايين وما وصل لسلام. ده فكر البشر. واليوم الليلة في ناس بيفكروا بنفس طريقة هتلر دي، انه يا اخي احنا نصحى الصباح نلقى ناس فلان ديل ما في بلدنا هتكون احسن بلد، لو القبيلة دي اختفت من حياتنا ومن بلدنا هتكون اجمل بلد. ده هي المشكلة في طريقة التفكير. فاحنا محتاجين يعني نزيد جرعة الوعي
1: في نطلع ذات من الحياة المعلبة دي الجازة ونفكر،
0: ونزيد جرعة الوعي حقتنا، ونعرف انه التنوع ده مصدر قوة ما مصدر اختلاف، ونعرف انه كيف ندير التنوع ده بمبادئ ربنا، ان احنا خليقة ربنا واحنا كلنا جزء من خليقة ربنا، وكلنا عندنا الحقوق والمتساوية زي ما ربنا أراد. ما عندها دخل بديني، ما عندها دخل بلوني، ما عندها دخل بقبيلتي، ما عندها دخل بانه انا مولود غني ولا فقير ولا مكانتي الاجتماعية ولا متعلم ولا هو متعلم ولا جاه. الحاجة دي كلها ان احنا خليقة ربنا، احنا متساويين في الحقوق ومتساويين في الواجبات.
1: تعرف كلامك ده يعني جدا انه احنا بدل ما تنوعنا ده يبقى مصدر للتهديد، ممكن يكون مصدر للبناء بدل ما احنا ندمر ونكون خصوم لبعض، وكل مرة عايشين في مشاكل. وشجعت اكتر انه ممكن يكون في امل يوم من الايام بلدنا تتغير، بس محتاجين انا وانت نتحرك زي ما اقتنعنا انا وانت. في ناس تاني محتاجين نقول لهم الفكرة دي، انه ما بس السودان يعيش في حروب دائمة ونزاعات وصراعات، لكن في حبة أمل قايم ممكن يكون في سلام بكرة. ده بس محتاج لشغل كتير جدا، ونفهم عقلية إنه إحنا شركة في الوطن ده، ما متخاصمين ولا خصوم للأبد يعني.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، موسى والعليقة المشتعل. كيف اشتعلت العليقة؟

هنين هو هديد عن يدت تونا تمفرتيب ام باليب دي عن يد هنين امسي هو هديد عن يدت تونا تهلقا تمهياتيب موسى و هارون و فرعون بلي سميانة تونا و موسى مدهن واديايا بيكتية تونا و موسى و هارون و يوبا و موسى و هارون و وهذا بلي سميانة تونا و امبتيو هديد عنيت وفاسل ويا مليا موسى و هارون و جيجيانيت فرعوني دهاي وانكوانا اسرائيل وكواسانا باك اندي اني بودهي جيكسا افلاي برا ومنغايب اني جلاي بافرهين اندي ايدي فرعون وانكوانا اري آبويت إباكي بارو أسناكير أري إسرائيل جيكساني أنقوانا كاكن إسرائيل هن جيكس كاديد مليا بارا إبرياي وكواسانا أوكنا دولاوية إدين شاوت مهيتيناتت إيباب ومنغاي بيت نيبي مليا أنقوانا وكواسانايون دهاي كرامات نيفرا ام بنويريك اري بارو لانايتي تاري ادي ايتا هون اندي ايدين لكن مصريب وهدا باريو دهاي موسى و هارون و نان هوي اودهي اشانيسونا فدناب جيجستين اشانوكنا بيتي اگرنا ايدي مليا فرعون شببنا واشدهي اونتا قوديان اري ام باري اشانيسونا تسنجيدنا هن ايدي بيت توين توكنا فرعون اكشيا سوركنا و ادهي كي سوركنا ما اندا و بكسويا ادهي توبي شغامتي جلاي غلاب باهين باري جيكسانا اكنا غلابهنا باهرون لكن باري سورة بين اوتوب اوكناي حديب توب هوي هرون اوتوب هوي باسنا كويسن برا هسراب اونو سبي برا وليكين يكان وقاسنايون دهاي كرامات نيفرا ايدن ام باري اشاقا وني دهاي ساكرن افلاي برا ديماب شغامين اري غسر هاي سناكيرني دامن كيدين ايدي اكشيا سوركيناو اسرائيلاي كي سوركيناماب آنداو جيجيانيت ادهاي ادهاي فرعون باق اندي هوكنا شاوتي وير غلاب ايا هوكنا كاد دفنا تيميرني مينيكا غلابيكنا هاريونا لكن إشاقايوكنا إنكس كيد إندي إدين أفلاي أودي كستو مسريب إبرارنيت غلا بيهاريونا إكشيا إسوركينا باري ونيت إترن بيبكا هوكنا إتحريو إشاقايوكنا فايسان سور إغلب تبرينوب داتينيب إشاقا دايانا إدين فرعوني بكشيا سوركينا باليب إسرائيلا إكي سوركينا إكواسني بيند جسايانيت راتيان باراكنا أمسي تاري إرو شغامتيني أوتوب حد توب نان هوي كدين سوريت نان هوي كشغامتان إدين مليا إسرائيلا إكي سوركينا ماب آند فرعون إبينيت أشكيميان وهاد آي إكشيايك نان هوي بك أماك تيوير إكشيايك غلب التيوياب كيكين لكن توب شغامان نتيودي إكشيايك جسامين لكن ادهيوك

ياكين و سوهار و تكنانيت اور شاول و إكاتين بريونا اوتاس اري سيموني تقابيلا إكين لاوي مهاي اريبري غيرشون و غهات و مراري و التيودين بريونا اوتاس اري لاوي تقابيلا إكين لاوي شيب و مي تامون و أسرام هولا إكوري غيرشون مالو أريبري لبنين و شيم إيو و التيودين برا غالكا غابيلات إكين غهات فاديك أريبري أمرام و يسار و هبرون و السيئل و التيودين غهات شيب و مي تامون و مي هولا إكوري مراري مالو أريبري ماهلي و موشه و التيودين أمبرا لاويد تقابيلا و تدريايتو هو إكاتين أمرام دوراتو وبابايتكو تيكتيد يوكابات سفية باتيو أري هارون و موسى و إفري أمرام شيب و مي تامون و أسرام هولا إكوري يسهر ماير إبري كورهاو نفقو سكريو التيودين أسيس إيلهن ماير إبري مشايلو ألسافانو ستريو التيودين هارون ألي شيباب أمينا دابيت أوت نهشوني توكو إدر باتيو أري نادابو أبيهو الآثارو إتامار و هو إفري غورها ميت أريبري السير و الغانا و أبي آصاف و التيودين برا أري غورهاي تقبيلات هو بأيكين الآثار هاروني أور أري فوتي إيليت أرتيب قاد إدير باتيو أري فنهاس هو إفري أم برا أري لاويد تقبيلات دواي سوركينا إكاتين بينو أنقانا هارون و موسى دهاي و إسرائيل تقبيلة دواي سوهنا ملحانات مصر هاي فيرانا إده مصر بهذا إسرائيل فنديقت تونا سويان عند موسى و هارون و إكنا إكاتين أنقانا مصر وهاشيب موسى بلي سميانهوب أني وانقوانا أكاتي أني أندييتوك تونا كستو مصر بهدا فرعون سويا عيدي لكن موسى وانقوانا عيدهاي أني هديدنا باكايت تونا باروك تكتين أفلاي وهدا أني كاكسنا كيريب إيدي إني ندايوني داينا نساريوك ناكو بيتو ناتيب إن باليب تمفرتي ابني دي تونة تنساري ويتوكنا داينا شال الله يتمرنا تهارونينا كشال الله يتمرنا وطونا أمباتو إن باليب هيني دييتو أري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب إيدني نايب أمباريو إن باليب أمسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. القصائد القصيرة فيها الكثير جدا جدا وبنستفيد منها.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، نمو الأطفال، وهل الموضوع ده مهم ولا لا؟
1: بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دعاكني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحب بك في حلقة جديدة من سلسلة الحل في إيدك، والحلقة الليلة بتتكلم في عنوان غريب لكن مهم، الحرامية، موضوع في غاية الأهمية. تعالوا نسمع.

0: سلام إملى القلوب ويعمر النفوس لكل متابعينا في راديو سمر وما كنتوا. بنقول لكم سلام وعساكم طيبين، وإن شاء الله تكونوا تامين ولامين وتكونوا متابعين لبرنامجنا الحل في إيدك. ما تيجوا لنا نشوف نحن عايزين نتكلم عن شنو وموضوعنا هو شنو. موضوعنا الليل عن الحرامية. أيوة الحرامية، مدام في حرامية معناه في سرقة، فعايزين نشوف الحاجات اللي بتسترق مننا، وهل نحن اتسرقنا، وهل كل حاجة نحن بتسترق مننا بنقدر نرجعها. في حاجات كثيرة لو اتسرقت مننا ما أظن نحن نقدر نرجعها، حتى لو عرفنا السرقة منه، ولا بنقدر نمشي في محكمة ولا في قاضي عنده الإمكانية إنه يعوضنا عن السرقة دي، لأن من الحاجات اللي لما خلصت السرق ما بترجع. عارفين الحاجة اللي بتسرق وما بترجع إيشنو، والحرامية اللي بيسرقوها هم منو؟ عشان نعرف الكلام ده كده خلونا نمشي خطوة واحدة لقدام. من هم الحاجات اللي بتسرق وما بترجع الوقت. أيوة الوقت، ونحن عندنا إنه الوقت ده مرات بنفتش ونبتكر نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. الليلة أنا الوقت ده عندي وقت فاضي أضيعه في شنو، وما عارفة إنه الوقت ده عنده قيمة، وما عارفة إنه الوقت ده أمانة في يدي. نحن ما مدركين أو ما مستوعبين أو ما عارفين حجم قيمة الوقت، وما عارفين إنه الوقت ده أمانة. نحن لما نهمل فيها بتسرق، ولما تسرق معناها نحن ما أمينين، فحنخط نفسنا في وضع بتاع تساؤل. طيب ما تجي نفتش على الحاجات اللي بتسرق وقتنا، حتى لو نحن عارفينها وما منتبهين ليها. في حاجات أيوة بتسرق الوقت ونحن ما منتبهين ليها، لكن قبل ده كله أنا أعرف قيمة الحاجة اللي بتسرق مني شنو. أنا ممكن تسرق مني، تشال مني قلم ما أنتبه لأنه عندي 5-6 قلم تاني، ما أركز لأنه عندي بديل، لكن اليوم الساعات في عمري بتضيع، أنا ما عندي بديل ليها. اليوم اللي بمشي ما برجع. دي الحاجة اللي أنا أكون حريصة جدا إنه ما تسرق مني، أكون حريصة جدا ونبيهة جدا إنه ما تضيع مني بدون ما يكون فيها فايدة. فنحن مدركين للمعنى ده، مدركين إنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتكون عمرنا. الوقت عمرك، الوقت سنينك، الوقت حصادك، الوقت ده هو اللي بتقف قدام ربنا وبتسأل منه، وبعد كده نحن نجي نقول نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. يا أخي عندي 5-6 ساعات كده أنا ما عارف أعمل في شنو، أضيعهم في شنو؟ ده سؤال صعب جدا، ده سؤال في حد ذاته خليني أنا أقعد كده وأفتش، أراجع نفسي، أعرف معنى الأمانة شنو، أعرف معنى تطور النفس شنو، أعرف القعاد مع ربنا شنو. ما هو أنا لو بعرف أقعد مع ربنا ما حيكون عندي وقت فاضي أني أضيعه. طيب الناس اللي عرفت قيمة الوقت، وعايز أشوف إنه الوقت ده ممكن يضيع شنو، من الحاجات اللي بتسرق مننا الوقت شنو. في ناس يقول لك أنا شغال، أنا اليوم كله شغال والوقت بيسرق مني في الشغل، حتى في الشغل ده أنا الوقت قاعد يسرق مني، ما بحس قبل ما أنجز شغلي ده ألقى الوقت فات. معناه شنو؟ معناه في حرامي معك جوا، في شغلك ده بيسرق وقتك ده في حرامي معك جوا، اللي هو الفوضى. أول حرامي عندنا اسمه الفوضى. عارف الفوضى وعدم التنظيم والترتيب، ده من الحرامية اللي بيسرقوا الوقت. كل واحد فينا ينتبه للفوضى في حياته، يشوف الفوضى دي اللي بتسرق وقته هي شنو؟ لابسة ياتو نوع، لابسة ياتو شكل، مديها ياتو مساحة عنده. ما الشغل ده ما هو ليلة شغل مكتبي، ما الشغل الثمانية ساعات اللي نحن بناخد منه راتب آخر شهر، لا نهائي. أنا لما أقول كلمة شغل هنا بقصد أي حاجة أنت بتعملها. فعندنا الفوضى هي اللي بتسرق. الفوضى في البيت بتسرق وقت ربة الأسرة، فوضى في الشغل بتسرق الإبداع، الفوضى في الشوارع بتسرق المرور، الفوضى في أخذ العلاج بتجيب المرض. يبقى في حرامي اسمه الفوضى، شوف أنت هتخد وين. دي من الحاجات اللي بتسرق وقتنا. من الحاجات التانية اللي بتسرق الوقت المماطلة والتأجيل. أعمل ده الليلة، طب خلاص ما هو في وقت أنا ممكن أعمله بكرة. أنا أذاكر الليلة، يا أخي لسه الامتحان فاضل له 20 يوم، أنا حقعد كل يوم أقعد أذاكر لي 6-7 ساعات، ساعتين كفاية. ما أجل الصفحة دي للصفحة التانية لأنه المادة دي أصلا سهلة، أنا ممكن نقرأها في ثانيتين، أنا ممكن في ساعتين ألمه. الحرام التاني التأجيل. التأجيل حتى في صحتنا، عارفين ضيع الوقت لنفسنا في صحتنا ونأجل. أنت الليلة تعبان أمشي للدكتور، لا لا لا أمشي له بكرة، أخذ له حبتين بنادول كده وخلاص بكرة أنا حبقى كويس، في الآخر مرض لأني أنا أجلت، لأني دخلت حرام اسمه التأجيل
1: في ضياع وقت انا ما استفدت منه ان انا مش هشوف المرض اللي عندي. دي من الحاجات اللي بتسرق الوقت. طبعا عندنا آفة كبيرة جدا وبقت أساسية في حياتنا وماخدها أنواع مختلفة وأنواع كثيرة: وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن ما عارفين نستخدمها صح، اللي نحن لبسناها توب الهزل، لبسناها توب التسلية، لبسناها توب الألعاب، ألشناها وخدناها لإبليس في يده، علمنا أولادنا من هون صغار إنه يضيعوا بالوقت بدل ما نعلم إنه الوقت ده مفيد، إنه الوقت ده نحن نستفيد منه كيف. لا، الموبايل استخدامنا له بقى من أكبر مضيع للوقت، من أكبر مسببات لضياع الزمن، من أكبر مسببات الفشل في حاجات كثيرة: فشل صداقة، فشل علاقات، فشل أسري، فشل تربية، فشل تعليم، فشل تطور. فده بقى من أكبر الحرامية الموجودين في سرق الوقت. طيب هل الوقت ده عنده أهمية؟ ده عرفناه نحن كده كناس مع بعض تكلمنا عن الوقت. ربنا تكلم عن الوقت؟ الدنيا دي ما طويلة والأيام كتير والسنين أهو دي ماشية. الله اهتم بالوقت؟ أيوة، ربنا تكلم عن الوقت وقال من أهم الحاجات عندكم الوقت. ليه؟ لو رجعنا ليوحنا الإصحاح 4 والآية 34، ربنا يتكلم في الآية دي عن إتمام عمل مشيئة الله. أنا عشان أعرف أتم مشيئة ربنا لازم يكون عندي وقت أقعد قدامه. نحن قاعد نخصص الوقت الكافي إنه نحن نقعد قدام ربنا عشان نعرف مشيئته هي أصلاً قاصد بها شنو، المشيئة دي أصلاً نحن ننفذها كيف، فايدتها شنو، ولا هي قعدتنا مع ربنا دقيقتين وعملنا علينا وسلام. ربنا هنا في أول حاجة تتكلم فيها في أهمية الوقت عمل مشيئته، يعني عشان تعمل مشيئة ربنا الله ربط لنا

0: آية تانية
1: ربنا يتكلم عنا وقال دي برضو مهمة جدا. اتكلم لنا عن إنه أهمية الوقت وإنه الوقت محدود. ربنا قال لنا الوقت محدود عندكم، نحن ما عندنا، ما بنملك كل الوقت في الدنيا. ربنا قال لنا أنتوا كناس، أنتوا أنت كإنسان، أنت الزول، وقتك محدود محدد، عنده بداية وعنده نهاية. كلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 4 والآية 14، كلمت لنا عن إنه وقتنا محدود في الدنيا، رحلتنا محددة بتبتدي وبتنتهي. عشان كده ربنا وبسألنا عن الوقت فقال لنا شوفوا أنتوا الوقت المحدود ده هتستفيدوا منه كيف، لأنه وزن في يدكم أنا بسألكم عنه، ما تشيلوها تدفنوها في الواطة. وبرضو بنجي في سفر الجامعة الإصحاح 3 والآية 11 يتكلم لنا عن استخدام الوقت، ودي اللي بتهمنا حاليا في الوقت اللي احنا فيه، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. استخدام الوقت، احنا بنستخدم الوقت كيف؟ بنجدوله كيف؟ بنصيغه كيف؟ يعني في زول ممكن يجي يقول لي يعني معنى كلامك ده انه بس يكون عندي جدول كله عمل عمل عمل عمل، ما في راحة لنفسي، ما في هدوء لنفسي، ما في جزء. لا لا لا، ربنا قال اختي جازة ارتاح، استخدم الوقت بطريقة صح. استخدام الوقت ده لتطوير نفسك، لمتابعته، لعلاجه. ولو جينا لأفسس الإصحاح 5 والآية من 15 و16، ربنا مش كده، ربنا أمرنا نكون دقيقين ومنظمين في استخدام الوقت. لازم تكون في دقة في الاستخدام، مش استخدام ساي. وفي متى ربنا يتكلم علينا عن حاجة تانية، ربنا قال في متى ربنا يتكلم عن استثمار الوقت وشبهه لنا بالوزنات اللي في يدنا. قال وزنتك استثمره، ما تشيله وتدفنه. عشان كده نحن لازم نحمي نفوسنا من حرامية الوقت. لازم نكون مدركين إنه الوقت ده ربنا بيسألنا عنه، لأنه الوقت ده هو محدود عندنا، لأنه هو عمرنا اللي نحن بنجيف به قدام ربنا وبنتسأل عنه. فبتمنى إنه نحن نكون وضحنا أهمية الوقت، وضحنا استخدامنا، وضحنا الطالب مننا ربنا، وإنه كيف نحن نتعامل معه. وفي الآخر جايين يا رب نقول لك شكرا، لو لك شكرا يا رب لأنك إله نظام، وعايزنا نكون منظمين، وعايزنا نستفيد من وقتنا. علمتنا يا رب كيف نحن نهتم بالوقت. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب عشان علمتنا إنه كيف نحن نكون دقيقين حتى في استخدام وقتنا. بنشكرك يا رب لأنك نبهتنا إنه في حرامية بسرقونا. بنشكرك يا رب لأنك أنت وريتنا إنه نحن ناس عندنا نظام، إنه نحن ما عايشين بدون قانون، إنه نحن شبهك، لأنك أنت منظم، لأنك أنت رحيم، لأنك أنت قوي. يا رب نشكرك لأنك أنت دايرنا مسمرين. بنشكرك يا رب لأننا دايرنا نعيش في هنا. يا رب لكل الشكر. وفي آخر كلامنا بنقول لكم شكرا إنكم بتتابعونا في برنامج الحل في يدك، وبقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في حلقة تانية وموضوع تاني.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير والرضا والمحبة على كل مستمعين الكرام وين ما كنتوا، داخل السودان ولا خارج السودان. في الأمسية الجميلة دي يعني بنفتح قلوبنا وبنفتح كمان يعني أفكارنا وبنقول حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب انضمامكم لنا وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا طبعا ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بناخدها معاكم 60 دقيقة رحلة بنتجول فيها في بلدنا الغالية السودان، وكمان بنستمع فيها لترانيم روحية جميلة، وأيضا موضوع نتناقش فيه في أمسيتنا الجميلة المباركة دي. فأهلا بكل زول موجود معانا، بقول لك أجمل مساء عليك. كمان يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وتحيات الفريق العامل، ودي دعوة خاصة لكل زول بحب يتابعنا ويستمع للترانيم الروحية، وبوعدكم بباقة جميلة، مرنمين سودانيين مختلفين وألحاننا من مختلف بقاع سوداننا الحبيبة، عشان ما نوصل يعني رسالة حب وسلام وتعزية لكل القلوب في الأمسية دي. أمسية مباركة نتمناها لكم، تعالوا مع بعض نستمتع بساعة سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. بنجدد التحايا والترحاب، بنقول سلام كبير للأمهات وسلام كبير للإخوة والأخوات وللآباء ولكل زول كان تعبان في اليوم ده وصبر وكافح وجاهد واجتهد ولحدد ما الزمن راح ورجع لبيته سالم، وكمان لقى ناس البيت وهم كمان أمينين وسالمين. وبنقول لك يا رب دايما دربك مليان نجاح وطموحاتك دايما محققة بإذن الله. ولكل صغارنا الجميلين اللي عندهم وجوه ضحكة وابتسامتهم دايما مليانة براءة، بنقول سلام وتحية كبيرة لكل زول قاعد هنا في حوشنا الكبير. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نبدأ بأولى باقتنا، الترانيم جهزت عليكم ترانيم جميلة جدا، وأتمنى أنك تكون قاعد مع بداية حلقتنا لحد ما تنتهي، هي ساعة وأكيد حتكون ممتعة بوجودكم طبعا. ولكل زول بسمعنا على الستلايت حبابك وأهلا ومرحب بك. إذا عايز تتواصل معنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حكون مبسوطة بكل المشاركات وبكل يعني طلباتكم للترانيم الروحية الحابين تسمعوها من خلال ساعة سمر. عشان كده دعوة متجددة لكل الأحباب والأصدقاء إننا نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. نستمع

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ودي كانت يعني كلمات جميلة نبدأ بها برنامجنا، وكمان نستمتع بكل يعني كلمات مكتوبة وألحان جميلة سودانية. إذن حبابكم أصدقائنا والناس اللي جات عشان تبدأ معانا، بنقول لكم ما اتأخرتوا وجيتوا في الوقت المناسب. وخلينا كده ندي تحية كبيرة لبلدنا الغالي السودان، وبنقول يا سودان الخير، يا بلد النيل والكرم والشهامة، يا أرض الطيبين والبسطاء وأصحاب القلوب البيضاء، لك منا كل الحب وكل الدعوات الصادقة، إنه ربنا يحفظك ويحفظ أهلك وينشر في ربوعك الأمن والسلام والطمأنينة، ويجمع أبنائك على المحبة والتسامح والوحدة. يا رب سلام يا عم ويا يعني كل ربع بلدنا الغالية السودان، ودي دعوات بنرفعها في كل يوم في كل مساء وفي كل صباح، إنه السودان يستقر والأهل كمان يكونوا آمنين وسالمين. إذن ترنيمتنا الثانية أعزائنا المستمعين ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نسمعها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

بكل تأكيد مستمعينا الكرام أنتم محل تقديرنا وحبنا، عشان كده بنجيكم في كل ميسة وفي كل برامجنا بكل شوق، عشان ما نتلاقى نتونس ونتحاور، وكمان نستنى تفاعلكم حول مواضيعنا على منصة راديو سمر. فمرة تانية بقول حبابكم وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يسمعنا. ربنا يباركك وكمان يديك فعلا الكلمة اللي أنت محتاج لها في الأمسية دي. موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين موضوع ممكن يكون جميل جدا جدا، وممكن يكون اتقالت لك العبارة دي في كم موقف. وسع صدرك، عبارة بنسمعها كتير في حياتنا اليومية، وللوهلة الأولى ممكن الناس تفتكر يعني إنها مجرد كلمة يعني بنقولها للزول الزعلان أو اللي بيكون متضايق أو الزهجان، لكن في الحقيقة هي أسلوب حياة كاملة لو قدر الإنسان يعني يطبقها بيساعده يعيش براحة وسلام نفسي أكبر. الحياة يا جماعة مليانة بالمواقف المختلفة، فيها الفرح وفيها الحزن، فيها النجاح وفيها الفشل، وفيها ناس بنتفق معاهم وناس ممكن نختلف معاهم كمان. عشان كده الإنسان محتاج يكون واسع الصدر وقادر يتعامل مع كل الظروف الممكن يقابلها في حياته، والمتغيرات طبعا يقابلها كيف؟ بكل هدوء وحكمة. في زماننا الحالي أعزائنا المستمعين بقت الضغوط اليومية كثيرة جدا جدا، سواء كانت ضغوط دراسة أو ضغوط بتاعت شغل أو المسؤوليات الأسرية أو الظروف الاقتصادية الممكن تقابلنا. أحيانا الواحد بصحى الصباح وهو شايل هم يعني كتير، إنه في يعني في راسه أو يعني مهم هم الدنيا كله ممكن يكون في راسه، ولو استسلم لكل مشكلة أو لكل موقف مزعج ممكن يعيش في توتر دائم، وكمان حالة بتاعت عدم استقرار مستمر. عشان كده سعة الصدر واحد يعني من الحاجات المهمة جدا جدا، وهي ما معناها إننا مثلا نتجاهل المشاكل أو نهرب منها، لكن معناها إننا نتعامل معها بعقلانية وبصبر، ونعرف إنه كل مشكلة مهما كبرت عندها حل، وإنه الأيام ما بتستمر على حال واحد، ودي حاجة مهمة جدا جدا محتاجين إننا نتعلمها. وعشان إنه نعرف الحاجة دي كيف مهمة في حياتنا، اكتب لنا واحدة من المواقف اللي قابلتك في حياتك ويعني اضطر فيها زول يقول لك يا أخي وسع صدرك، أو العكس تماما ممكن يكون صحيح، أنت مثلا لقيت زول كان في موقف صعب وقلت له وسع صدرك أو أخذ نفس. المهم حاولنا نلفت نظر الزول، لأنه التصرف ده ما يعني جميل في اللحظة دي. فأكيد مواقف كثيرة في حياتنا اليومية ممكن تمر بينا. مستنية مشاركتك ومستنية تفاعلك معانا حول موضوع الليلة، وشاركني فيه على رقم الواتساب 00357976563 5 9. وبكل سرور أكيد حنكون بنشارك كل يعني المشاركات بتاعتكم. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايز أقول شكرا للمرنم أيمن هجو على يعني الترنيمة الجميلة والرائعة دي. كلمات يعني بجد طالعة من القلب. معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام، وبيك يا إلهي بكون دايما فرحان. قال بتشفي جرحي وألمي، عشتها أيام زمان، ويعني تعيشني في سعادة وفرحة لمدى الأيام. شكرا يا المرنم أي منهجه على الأداء الجميل الرائع والهادي، يعني أجمل ما فيه الهدوء واللحن الجميل. إذن أعزائنا رجعنا من أول وجديد، وأكيد عايزين نواصل في موضوعنا، وأنا لسه مستنية مشاركة الأحباب والمستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. يعني موضوع فعلا يستحق المشاركة، لأنه ممكن يقابلنا في حياتنا اليومية تجربة ممكن تعيشها أنت، وممكن كمان تلقاها يعني حولك في مواقف كثيرة ممكن تمر بها. عايزين نشوف أعزائنا المستمعين من هو يعني الشخص الواسع الصدر. الإنسان الواسع الصدر ده هو شخص اللي بيعرف يتحكم في غضبه، وما بخلي انفعالاته يعني تسوقه عشان إنه ياخد قرارات ممكن تكون قرارات خاطئة. كم من خلاف يعني بيكون كبير بدأ بسبب كلمة صغيرة اتقالت في لحظة بتاعت غضب، وكم من علاقات انتهت لأنه يعني واحد من الطرفين ما اتحمل ولا صبر حتى ولو شوية. عشان كده سعة الصدر دي بتساعد الزول على أنه يعني يفكر قبل ما يتكلم، وعلى أنه يعني يقدر العواقب اللي ممكن تجي من خلال أفعاله دي. يعني مرات احنا بنشوف الزول هو بينفعل وبتصرف طوالي، يعني بيقوم بفعل قبل ما إنه هو يفكر في العواقب بتاعت فعله. ممكن يضرب، ممكن يقول كلمات تكون صعبة جدا جدا. غالبا بيكون يعني قادر على إنه يحل المشكلات دي مع الشخص يعني اللي دايما بيكون متسرع. ليه؟ لأنه مرات إحنا زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، الجواب اللين بيصرف الغضب، والموجع بهيج السخط. عشان كده في وقت الغضب محتاجين إن يكون في كلام يعني لين، كلام يخش القلب ويكسر كل غضب وكل زعل. ويعني إذا كان في فعل حينتج عن الغضب ده، أكيد الكلمة الطيبة دي بتهدي العقول، ويعني بتخلي الزول يشوف الأمور بصورة ممكن تكون أوضح. أتمنى أعزائي المستمعين إنه فعلا يعني نتعلم إننا نكون صبورين، يكون صدرنا واسع، نقدر نتحمل ونقدر كمان نقدر الموقف ونقدر نشوف العواقب، بيكون عندنا عيون ثاقبة لما وراء الموقف الحاصل حاليا. ممكن كلمة صغيرة منك يعني تكون التصرف اللي يجي بعدها تصرف كبير يمكن الزول اللي قدامك ما يرضاه. عشان كده خلونا فعلا نطلب من ربنا يدينا طول أنا، محتاجين نكون عندنا صبر في مواقف كثيرة ممكن نمر بها. ولسه برضه أصدقائنا ومستمعينا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم حول موضوع حلقة اليوم. لكل الناس اللي بتابعونا ولكل زول بسمعنا، كتبني وراسلني على رقم الواتساب 0035 79 76 56 3. وحباب الناس اللي بتتابعنا مرة تانية على قناتنا على الستلايت، لو عايز تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354، والاستقطاب رأسي، حتلقانا على النايل ساد. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نسمع فيه للمرنم إزبون صمول شيخ المرنمين، وترنيمة بعنوان الحياة أحلى بك يا ربي.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مرحبا بأصدقائنا، وكمان حابين كده ندي صوت شكر للمرنم إيزبون صامويل على الترنيمة الجميلة وعلى الحيوية والنشاط الباين في الصوت وفي الترنيمة. بيقول: في المسيح أنا حياتي في الكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختارني عنده لي مسحة، الحياة أحلى بك يا ربي. ودي الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها، إنه سلوكنا حتى ولو كان الموقف صعب، إنه ربنا يدينا سعة صدر ويدينا كلام كويس يشفي النفوس بدل ما يأجج وينشئ الحروب. إذن أعزائنا المستمعين، حبابكم وين ما كنتوا، ومفاجأتنا الليلة إننا حنطلع رحلة جميلة، لأنه زمن طويل ما طلعنا رحلة وزرنا مناطقنا الجميلة في السودان. عايزة أخذكم الليلة في رحلة يعني لمنطقة يمكن تكون بعيدة لكن جميلة جدا جدا. السودان زي ما عارفين إنه بلد غني بالموارد الطبيعية والمناظر الجميلة، وفيه مناطق سياحية كثيرة تستحق الزيارة. ومن أشهر المناطق السياحية في السودان منطقة جبل مرة الواقعة في إقليم دارفور بغرب السودان. المنطقة دي معروفة بجمال الطبيعي الخلاب ومناخ المعتدل، وبتعتبر من أجمل المناطق الجبلية في البلد. جبل مرة عبارة عن سلسلة جبلية كبيرة بترتفع عن المناطق المحيطة بها، وده بيخلي جوها ألطف وأبرد من مناطق كثيرة في السودان. عشان كده المنطقة دي بتتميز بالخضرة الكثيفة والأشجار الكثيرة والأراضي الزراعية الخصبة. السكان هناك بيشتغلوا في الزراعة وبيزرعوا محاصيل زي المحاصيل كمان وفواكه متنوعة زي البرتقال والليمون والجوافة والتفاح، والمنتجات دي مشهورة بجودتها وطعمها المميز. من أهم المعالم السياحية في جبال يعني في المنطقة دي، في جبل جميل جدا اسمه جبل مرة، والشلالات الطبيعية والبحيرات البركانية الجميلة، ومن أشهرها البحيرة الموجودة داخل يعني فوهة بركانية جميلة، واللي بتعتبر من الأماكن النادرة والمميزة في السودان. الزول الزائر لمنطقة جبل مرة يعني بيقدر يستمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والهواء النقي والموية العذبة المنتشرة في أجزاء كثيرة في المنطقة. جبل مرة ما بس مكان جميل من الناحية الطبيعية، لكن كمان جزء مهم من تاريخ وثقافة دارفور والسودان بصفة عامة. ولو يعني تم الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة دي، ممكن تكون واحدة من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا. وفي الختام أعزائي المستمعين، جبل مرة بتعتبر من الكنوز الطبيعية الموجودة في السودان، لأنه بيجمع بين الجبال والخضرة والشلالات والمناخ الجميل، عشان كده بيستحق الاهتمام والتعريف به أكثر حتى يعني يكون معروف بين الناس داخل وخارج السودان. جماله يا جماعة يعني جمال طبيعي جدا جدا، وزي ما عارفين إنه الطبيعة السودانية متنوعة وجميلة وخلابة. أخذتكم في رحلة كده لمنطقة جميلة في غرب السودان، منطقة في دارفور، منطقة جميلة اسمها جبل مرة. إذا البلد يعني هدأت كده ورجع فيها الاستقرار والسلام والطمأنينة والأمان، دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تزور المنطقة دي وتستمتع بمناظرها.

رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين بعد الرحلة الجميلة اللي مشيناها، ويعني حاسة كذا إنه لازم نطلع فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة جدا جدا، ماشيين في نص الليل. ترنيمة ألحانة جميلة وهادئة، ويعني بجد بتتكلم عن حالة بتاع الطمأنينة وراحة وسكينة حتى ونحن ماشيين في أنصاص الليالي. وزي ما معروف إنه في الزمن ده كيف بيكون في هدوء وكيف الظلام بيكون سائد في كل المناطق، لكن في ده كله بنلقى إنه الرب يسوع ماشي بجوارنا، ماشي معانا خطوة بخطوة. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مرحبا بكل الناس اللي قاعدة بتسمعنا، بقول لكم أجمل مساءات عليكم أعزائنا المستمعين، وإن شاء الله يا رب أمسية جميلة مباركة مع المرنمين السودانيين. ترنيمة جميلة استمعنا لها، يعني بجد بتعبر عن راحة وطمأنينة. عارفين يعني لما تكون ماشي في نص الليل أكيد مخاوف كثيرة ممكن تكون محيطة بك، لكن بالرغم ده الترنيمة دي بتدينا حالة بتاعت هدوء وراحة وسكينة. ليه قال لك؟ لأنه حتى لو المحيطات والبحور أمواجها يجانا، سلامنا أكيد حيكون جوانا طول ما ربنا ماشي ويانا، لأنه ما سابنا يوم تايهين، لحتجنا يوم ليزول بإلهنا مكتفين. شكرا سلمون وبقية الشباب يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وأكيد ربنا يبارككم ويديكم الكثير من الكتابات الجميلة اللي بتمجد اسمه. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هو سعة الصدر. سعة الصدر مهمة جدا أعزائنا المستمعين، خاصة في يعني البيئة الدراسية والعمل، لأنه مكان الشغل مرات بتحصل حاجات ممكن تكون صعبة زي ما عارفين بتجاربنا المختلفة، ومحتاجة إننا نكون عندنا سعة صدر. حتى الطالب اللي بيدرس، يعني الطالب لازم يكون واسع الصدر، لأنه الطالب الواسع الصدر ما بيستسلم، ولو واجهته مصاعب أو مصائب في حياته أو في أي مادة معينة يعني بيواصل الاجتهاد بتاعه عشان ما يقدر يعمل شنو، يحقق أكيد النجاح. والموظف الصدر واسع برضو بيتعامل مع ضغوط العمل وبيتعامل مع زملائه بصورة إيجابية جدا جدا، وبيحاول ينجز مهامه يعني بدون ما يعني يسمح للمشاكل اليومية إنها تأثر على أدائه. عشان كده بنلقى إنه الناس اللي بيكونوا زي ديل بيتمتعوا بسعة صدر، غالبا ما يعني بيحققوا نجاحات أكتر في حياتهم. وفي مجتمعنا السوداني بنلقى إنه صفة سعة الصدر دي من الصفات المحبوبة والمقدرة جدا جدا. الناس دائما بتحترم الزول الهادي والمتزن والبعرف يحتوي الناس التانيين والبعرف يحتوي المشاكل ويعني الهفوات الصغيرة دي، ويتعامل معاها بكل أدب وحب واحترام. ودي صفة يعني بتساهم في إنها تقوي العلاقات الاجتماعية أو الروابط الاجتماعية، وتنشر روح بتاع التعايش ومحبة وسلام بين أفراد المجتمع. عشان كده بنلقى ناس كتار يعني يقول لك يا جماعة لا لا لا الموضوع ده ما كده، المشكلة دي بسيطة بتتحلى. فناس زي ديل جميلين جدا جدا، دايما بيساهموا في إنهم يحلوا المشاكل ويهدئوا الأمور. لكن ناس المديدة الحارة ديل يا جماعة اللي بيهججوا الأمور واللي دايما بيحبوا إنه المشاكل تكبر وتكبر مع حبابهم. عشان كده خلونا

نتعلم في الأمسية دي نكون ناس صانعين سلام، ومحل ما وجدنا إن نكون فعلا ناس صانعين السلام وبننشر الحب في كل مكان. رأيكم شو، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل؟ خلوكم معانا ما تمشوا بعيدين.

0: لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: أسمعنا طول اليوم ببرامجنا المختلفة والشيقة على راديو سمر. بنستنى كل الأحباب وكل المستمعين ودعوة لكم إنكم تدخلوا على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج الموجودة فيها، إذا كان صباح بلدنا أو برامج بلغة الفور أوريتية وبودكاستات موجودة إذا كان بلغة الفور أو بالعربي، وكمان برنامج الله البريدو أكيد من البودكاستات الجميلة جدا جدا. ودي دعوة عليكم إنكم يعني تستمتعوا بكل موضوع موجود فيه. أما ساعة سمر طبعا بتجيكم كل يوم من الساعة 4 للساعة من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان. حبابكم وحباب طلتكم ومشاركاتكم. نرجع لموضوعنا، لكن عايزين نشوفه من منظور الكتاب المقدس. والكتاب المقدس يعني تكلم عن سعة الصدر، وإنه يعني ما بس إنك تحتمله خلاص، لكن اتكلم عنه على أساس إنه دي محبة حقيقية وطول بال نابع من قلب مليان سلام. اتكلم يعني عن الكلمة دي، وممكن نحاز الكلمة دي يعني سعة الصدر بطول الأنا أو طول البال. بالعربي كده بنقول الزول ده باله الطويل. في الكتاب المقدس يعني طول البال بيكون يعني زول باله طويل شديد وما يعني بتضايق بسرعة. وعايزين نشوف إنه الله بنفسه موصوف في العهد القديم بإنه رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الرحمة، وده بنلقاه في مزمور 103. وبما إنه الله بنفسه باله طويل علينا ومتحملنا، فالمطلوب مننا كبشر إننا كمان نمثل صورة الله موجودة هنا على الأرض، يكون لنا بال طويل مع بعض مع بعضنا البعض، وكمان نحتمل الآخرين بالمحبة. ودي واحدة من صفات سعة الصدر، بتظهر لما الناس يعني التانيين اللي بيغلطوا فينا أو يضايقونا. الرسول بولس هنا في رسالة أفسس بيقول لنا كلام سمح شديد: بكل تواضع وداعة وطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. يعني سعة الصدر دي ما بتجي بالقوة والمكابرة، لكن بتجي بالتواضع وبإنك توسع يعني قلبك للزول اللي قدامك حتى ولو كان صعب وطبعه حار. وكمان ما نتسرع وما نكون سريعين في الغضب. الزول الصدر واسع ما يعني طوال عيونه كده بتمشي سريع نحو الغضب في أقل حاجة وقلبه تلقاه يفور، لا، بطيء الغضب قال خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. يعني إنك تتمالك أعصابك ويكون صدرك واسع خاصة وقت المشاكل، وده أكيد حيكون انتصار كبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وعلى المشاكل اللي بتقابلك، في إنك يعني تدق صدرك كده وتدخل في روح بتاعت وداعة ولطف وطول أنا. وعايزين نشوف كمان إنه المحبة يعني بتكون جميلة في المواقف الممكن تكون صعبة. وفي كورنثوس الأولى الإصحاح 13 بيقول إنه المحبة تتأنى وترفق، وكمان لا تحتد ولا تظن السوء وتحتمل كل شيء. وده معناه إنه سعة الصدر الحقيقية يعني ما بتسجل أخطاء، يعني زي الدفتر كده إحنا خاطين نسجل الليلة 1 و2 و3، لكن المحبة دي بتشيل يعني الحقد من جواها، وبيكون فيها تسامح وغفران. عشان شنو؟ عشان المركبة تسير وتعدي وتوصل بينا لبر الأمان. وعايز أقول لكم يعني في الختام أعزائي المستمعين إنه سعة الصدر هي ثمرة من ثمار الروح، يعني الروح القدس زي ما تكلم عنها في غلاطية بيقول يعني ثمار الروح الموجودة فرح وسلام وطول أنا، وكمان إننا نكون يعني بالنا طويل وعندنا يعني صبر للناس اللي ممكن يتعدوا علينا في محكات كثيرة. إذن أعزائنا المستمعين موضوعنا كان جميل جدا جدا عن سعة الصدر، كيف إننا نكون صدرنا واسع ونكون كمان بطيئين الغضب وبالنا طويل. وأكيد حتى إذا إحنا ما كده محتاجين نتعلم ده تدريجيا. ما أقول لا لا لا لا أنا أصلا مما قمت أنا كده وما بتغير وأنا أصلا زول حار. ما مشكلة خليك زول حار لكن صبور, حار في الحق وليس في إنك تصنع الأخطاء والمشاكل بينك وبين الآخرين. يمكن باقي لنا وقت بسيط لكن حابة برضو أطلعكم كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو والمرنمة فردوس في ترنيمة بعنوان برجاك أنا, ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء يمكن نكون جينا لختام حلقتنا الليلة. سعدنا جدا جدا بمتابعتكم وبوجودكم معنا ولكل زول تفاعل معنا في حلقة الليلة, وأتمنى إنه كمان الترانيم الروحية تكون نالت إعجابكم وأخذتوا تعزية حقيقية. وفي الختام خلينا أقول إنه سعة الصدر نعمة كبيرة وصفة عظيمة بيحتاجها كل زول في حياته, لأن بتساعدنا على إننا نتجاوز الصعوبات ونتحمل المسؤولية ونبني علاقات تكون كويسة مع الناس التانيين, وكمان بتدينا راحة نفسية وسلام داخلي. أتمنى إنه نلقى فعلا أو نكون عندنا سعة صدر وطول بال, ولحد ما نتلاقى في أسبوع جديد وفي موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل, وإلى جديد اللقاء.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت مالي بيها، مالي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكة دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد

شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوه، دارين يأذوه، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده يخش تحت القش ده الدسة يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. وكلنا بنعرف أنت تحت القش أكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس، سمع الناس جو وراح واقفين، وجول الشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش دي. فأخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف إنه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا إيه جروا وأخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرغا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دسني من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي من الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهت أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحق فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق، أي شريعة الله، ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين، أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. واللسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب، ترميه تطرحوا منك يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هالموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا، يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعي ده ممكن يلف حبل المشنقة صح كده حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذ نيماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمنا يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمنا يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله متفقين تماما مع المثل اللي احنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأن كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله، ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
10: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
11: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
12: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
13: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
13: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
14: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، فقال الآخرون:
15: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاسحبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.